0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: Open Lane.
1: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. ربع ساعة. انتظرونا.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني. يعني نصبح عليكم بالخير، أكيد تونا في بداية المشوار، بداية صباحكم عماني والأحد، بداية أسبوع، يوم ما يكون كذا مزدحم غير عن باقي الأيام اللي هو الأحد طبعا. وحاليا أنتم أنا متأكد أنكم تسمعون من زحمة صباحات الأحد، فيا هلا ومرحبا فيكم، يا هلا وفاء.
1: صباح الخير شذا، وصباح الخير على كل المستمعين. إذن يعني معاكم في بداية الأسبوع، بسم الله نبدأ هذا المشوار. نقول كيف أموركم وكيف صباحاتكم، كيف صباحات شذا اليوم؟ يعني مع زحمة اليوم، الزحمة الحقيقية
0: يعني الحمد لله. شوفي نحن لغاية ما نوصل دوام نقول انتينا
1: طيبة الحمد
0: نوعا
1: لله،
0: نوعا ما شوية بادية تكون في حركة في الشارع، فأمورنا نوعا ما طيبة، بس الدقيقة عندنا بعد نفسكم
1: تفرق.
0: يعني تفرق
1: أكيد،
0: فأنتوا أكيد الوضع عندكم يعني أكيد عارفين، وما نبى نسألكم حتى نتجرأ كيف الوضع في صباحات الأحد،
1: لأن شايفين أكيد الآن تحديدا في هذا التوقيت ووقت الذروة والازدحام في جميع الأماكن المعتادة مستمعينا الأحبة، سواء كنتوا سالكين شارع مسقط السريع أو من الشارع العام. فاليوم يعني بداية جديدة لطلابنا الأكاديميين واللي في الجامعات والكليات، نتمنى بإذن الله تعالى تكون بداية سعيدة عليكم جميع وفي بداياتكم. نذكركم في بداية صباحكم وفي بداية يومكم، استودعوا الله نفسكم، استودعوا الله أطفالكم الطلاب، أنتوا اللي تسمعونا أيضا، يعني استودعوا الله نفسكم وأذكاركم، لا تنسوها على بداية الصبح. إن شاء الله يا ربي بداية مسيرة تعليمية تكون مكللة بالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: يعني الله تعالى.
1: لو كان الأسبوع الماضي شوية خفيف وتعريفي،
0: أيوه
1: هذا الأسبوع
0: خلاص تكون عادل للبداية الفعلية يمكن للدراسة، ويعني خلينا نقول عادل الجد. ولازم نفس ما قلنا وذكرنا أصلا من قبل أن لازم البداية تكون صح، خصوصا مع الأطفال والأبناء يعني الطلبة، علشان يعرفوا أنهم يستمروا ويتفادوا أي أخطاء ممكن يعني تصير من تراكمات وغيرها. فأنت كيف ممكن تبدأ يومك دامنا نحن على بداية الأسبوع ويعني بعدنا تونا نصحصح معاكم، فعلشان تبدأ يومك صح وتبدأ يومك يعني بنشاط، حاول أنك دائما تقدم منبهك 10 دقائق قبل تفرق. وسبحان الله أنا ووفاء كنا نتكلم يوم الخميس عن هذا الموضوع، إن تأخير المنبه 10 دقائق أو تقديمه 10 دقائق يفرق فعلا في اليوم وفي قومتك وكيف أنت أصلا تصحصح وتستقبل اليوم. إذا كنت تحب تقرأ حاول أنك تقرأ لمدة 10 دقائق، أحس هذه صعبة صراحة يعني.

0: نقدم المنبه، يا نقرأ يا نطلع للدوام يا نلحق الزحمة.
1: بالضبط.
0: فحس مسألة أنك تقرأ يعني يمكن تكون صعبة للبعض. التأمل، تتأمل، هذه بسيطة جدا، وانت في عز الزحمة تتأمل الأشياء اللي حوالينك.
1: النعم،
0: النعم اللي يعني
1: كل يوم نعمة.
0: بس تعرفي وفاء، نحن نقول لو كل يوم نعمة أنت تختار بدل التذمر طول الأربعين دقيقة وأكثر وساعة وساعتين اللي في الزحمة، يعني الحمد لله راح تشوف أنك غارق فعلا في الكثير من النعم. حاول أنك تبتعد عن التليفون أول ساعة على الأقل لغاية ما تقوم تصحصح، يعني تطلع كذا لدوامك في السيارة، ها ممكن بعد ساعة تبدأ شوية أنك تشوف إيش فيه إيش ما فيه. حاول أن فطورك يحتوي على البروتين، وأحرص دائما على فيتاميناتك، لأن دائما روتين الصباح كلش مهم ويعتبر مفتاح بقية اليوم. علشان كذا خلي روتينك الصباحي يساعدك على بقية اليوم بدل ما تبدأ يومك سريع ومستعجل.
1: إذن طمنونا عليكم، الله يحفظكم ويسعدكم، يعني وتكون إن شاء الله دائما بداياتكم سعيدة محفوفة يعني بذكر الله وبالأذكار وبالشكر وعلى كل شيء أنت فيه حاليا، اللهم لك الحمد. وتذكر دائما كل اللي أنت فيه، هناك في واحد يتمنى لو أنه يكون أنت.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: صباحكم عماني على هلا FM.

0: فمكملين ومستمرين معكم مستمعينا أكيد في مشوار الأحد، وتونا في بداية المشوار أكيد مع المواضيع أكيد والأخبار والعلوم اليومية اللي تعودنا وتعودتوا أنتوا أيضا عليها في صباحكم عماني.
1: هالمرة وقفتنا راح تكون تربوية إن شاء الله، ومن الأشياء اللي المفروض أنك أنت تركز عليها خمس خطوات عزيزي ولي الأمر لتقوية شخصية طفلك. أولا علمه أنه يقول لا بوضوح، يعني ما تجبر على الموافقة فقط حتى ما يزعل الناس الثانيين، دربه أنه يقول لا أو أنه ما يعجبني أو أنه لا تلمسني من دون صراخ أو إهانة. الطفل اللي يتعلم الرفض في البيت رح يسهل عليه أنه يحط حدوده خارج البيت.
0: جميل، حبيت.
1: ثانيا علمه أنه يعني إيش نقول، ألا يضحك عندما يهان. شو رأيك ششدة؟
0: صراحة كلمات جميلة ونصائح حلوة، لأن فعلا تعرفي لما إذا تعود هو على هذا الشيء من هو صغير خلاص لما يكبر تحسي ردة فعلة
1: عادية،
0: يعني حتى لو هو منحرق حتى لو هو فيه داخل استياء بس تحسي أول ردة فعل له يضحك وبعدين ممكن يندم على هذا الشيء.
1: يقولش بعض الأطفال يضحكون من الإحراج لما يسخر منهم أحد، فحاول أنت عزيزي ولي الأمر أنك تعلمه بدل أنه يتم يضحك أن ينظر للشخص ويقول بكل هدوء أنه هذا الكلام ما يعجبني أو لا تتكلم معي بهذه الطريقة، ومن بعدها يبتعد. ثالثا لا تجعله يغير رأيه لمجرد أن المجموعة اختلفت معه. يعني اسأله أنت إيش رأيك وليش،
0: حلو،
1: اسمح له أنه هو يختلف معك أنت أيضا. فقوة الشخصية تبدأ لما يعرف الطفل أن اختلافه عن الآخرين لا يعني أن هو على خطأ.
0: جميل جدا، لأن تعرفي وفاة في كثير من الأولياء الأمور إذا اختلفوا معاهم أبنائهم ويكون في نقاش أنه لا لا تجادلني ولا تناقشني وخلاص وأنت توعد كبرت وتناقل، بالعكس يعني قوة الشخصية حسنها تبدأ من البيت أنه يرفض، يعني طبعا بأدب وبأسلوب يناقش ياخذ ويعطي، وفي أمور أنت أصلا تسمح فيها أنه هو يناقشك يعني، وفي أمور أكيد الأمر مفروغ منها وواضح يعني.
1: فعلا يقولك بعد رابعا دربه على الرد بدل أنه تعطيه محاضرة، بدل ما تقعد يعني حاول أنك تمثل معاه مواقف حقيقية. لو واحد قال لك مثلا أنت غبي إيش ترد عليه؟ لو أصحابك ضغطوا عليك أنك تسوي شيء أنت ما تريد تسويه، لو شخص أخذ دورك. التدريب المسبق رح يجعل الكلمات تكون عليه أسهل لما هو ينحط في الموقف.
0: أوكي، أيوة، كتمثيل يعني مشهد إيش يقوله؟
1: تمثيلي. أيوة. خامسا علمه أنه لا يحتاج قبول الجميع. يعني لازم يفهم الطفل، تعلمه وتقوله بوضوح، الأطفال لازم تروحين لهم دايركت تقوله بوضوح مو لازم كل الناس يحبونك، ومو لازم تغير نفسك علشان انه الناس يحبونك ويقبلونك. علمه انه يكون هو محترم، هو كل اللي عليه انه هو يكون محترم، لكن ما يتنازل عن حقه او رأيه او حدوده علشان يرضي الناس الثانية. فهذه يعني الخمس خطوات راح تساعدكم في تقوية شخصية أطفالكم. الهدف أنه إحنا نربي طفل يعرف متى يتكلم وإيش يقول ومتى يرفض ومتى يبتعد ومتى يجي ويطلب المساعدة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية، وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: وصباحكم عماني مستمعينا، صباح الخير عليكم. إذن في مشوار صباحكم عماني، بداية أسبوع يا ربي تكون سعيدة عليكم جميع. احنا اليوم 13 من سبتمبر 2026، يا هذا الصباحات الزينة، يا هذا الصباحات والبدايات الحلوة. الله يسهل على الجميع وييسر أمور الجميع ويوفق إن شاء الله الجميع، الطلبة، الطالبات، المعلمين، المعلمات، الموظفين، الموظفات، الشباب، البنات،
1: كلكم الله يسهلنا
0: يا رب
1: إن شاء الله. يسمعنا واللي ما يسمعنا، ها
0: يلا اليوم. حتى اللي انت ما تسمعنا
1: صباح الأحد
0: شيء ثاني.
1: دائما نحن نقول لكم صباحكم عماني صباح الأحد، يعني مختلف، نحن نغير فكرة أن الأحد والله كئيب ولا عادي، ممكن البدايات تكون جميلة. وصح
0: يحمل
1: صح تذكرت أيوة هي كمليها
0: جاء الأحد شنو
1: يحمل لي هدايا،
0: هدايا.
1: أحس وفاة كل أحد هدايا، هناك الهدايا من المعبينة تبدأ
0: مرة الهدايا. أنت تعرفين أنا حتى في الشارع أمشي أوزع هدايا اللي هي إيش؟ ابتسامة. الابتسامة شنو؟ هدية وصدقة.
1: صدقة
0: الحمد لله. فهذه الهدايا اللي
1: مرات هدايا، مرات الله يهديك، مرات الله يستر
0: والله مرات أهديهم مرة يهدوني والله يهدينا إن شاء الله جميع
1: إن شاء الله يا رب.
0: فأنت حاول أنك أنت تعمل لك أي شيء على هذه البداية، ما تخلي بدايتك عادية، لا خليها أرجوك مميزة.
1: مميزة
0: حتى الآن وأنت في عز هذا الزحمة اللي مصدوم منها، لكن انثر هداياك.
1: والله أنا ما بتخيل اللي يسمعنا التو متضايق وهو يسمعنا ونحن نقول لك ذاك، فهمتي؟ في أشخاص ممكن ينرفزهم الموضوع،
0: تعرفين إيش بيقول؟ أيوة هم واصلين ترى دوامهم. لا
1: بس والله احنا يعني لازم نشجعكم نقول لكم هذه الكلمات، ولا تريدون نقول لكم لا تضايقوا، خليك انت متضايق. تخيلي يعني نوصل لهذه المرحله من الصراحه، انت متضايق من الزحمه، متضايق
0: انا شالي
1: ايوه
0: انا جالسه في الدخان واصله دوامي، حد قال لك قم متاخر،
1: تخيلي يعني نكد عليهم
0: يوم
1: من الصباح،
0: يصيح من الصبح ويصحيك
1: وانت كل ساعه تسكرت سكره ما عبرت،
0: غفوة
1: والسهر أمس خلي يفيدك تو. تريدوا هذه الفقرة؟ ترى أنا وفاء مستعدين
0: حسي كذا نسوي فقرة ليش متضايق مثلا، فهمتي كذا نخليها الفقرة ليش متضايق كل يوم يعني كل
1: لا بس
0: كل
1: شرط ما نواسيهم
0: يعني كل مثلا يوم كل صباح حد يقول لنا إيش سبب مثلا
1: ضيقته اليوم،
0: وإحنا مثلا نقول هالمستمعين ونشوفهم إيش رأيهم كيف ممكن يساعدوه. بس أنا وأنت ما نساعد،
1: أنا وأنت لأن أنتم ما يعجبكم يوم نقولكم في الزحمة
0: القضية
1: يعني طولوا بالكم
0: ربي يسعدكم
1: كملين نحن أكيد معكم
0: إن شاء الله
1: يعني ومستمرين. ونبدأ اليوم ليش متضايق؟ لا اليوم واضح ليش متضايق. زين خليني أخبر السالفة وفاء. يقول ليش 66% يعني هو خبر مش سالفة، 66% من الموظفين، زين ونحن منهم يمكن، لا ما يصير ما يصير نحن نكون منهم للأسف، عشان بتعرفي ليش يتظاهروا بالعمل دون إنتاج حقيقي.
0: أوبا
1: متخيلة 66 يعني نسبة ما بسيطة
0: يعني فوق النص.
1: أيوة 66% يتظاهروا بالعمل دون إنتاج حقيقي، ويقولش مش بس الموظفين حتى المدراء.
0: أوه لا لا لا لا كلام هذا أيوة. ما يرضي
1: بعد الجميع. المدراء أكثر 73% منهم يتظاهروا بالقيام بأعمال ويعني يمثلوا أنهم مشغولين
0: أيوة على
1: أمام موظفينهم
0: وهم وش يسوون؟
1: وهم يمكن يتسوقوا
0: يعبوا بيانات،
1: يعبوا بيانات، يخلصوا شوبينج، يخلصوا شينجن
0: شينجن
1: عشان يسافروا،
0: يحجزوا تذاكر مثلاً.
1: إنزين
0: بعد إيش يراقبوا الأسهم إيش صار فيهم، يتابعوا أسعار
1: يعني
0: الذهب،
1: فهمتي كذا يعني كل واحد وإيش اسمه
0: واحتياجات.
1: إنزين أقول إيش المسؤولين دائما يفضلونهم يعني يظهر عليهم الانشغال بصرف النظر عن إنتاجية حتى وهم يعني خلي نقول إيش يعملوا أو دائما إنه لا حتى وهم عفوا يعرفوا أو يعلموا إن أصلا الموظف ما جالس ينتج وهو كمدير ما جالس ينتج، فهو فاهم الموظف أصلا إذا كان يمثل، لأنه هو ممكن يكون يعني يسوي نفس الشيء.
0: والله شوفي أنا عندي تعقيب واحد بس ها. على سالفة المدير إنه هو فاهم إن الموظف ما قاعد ينتج، ترى كلن يرى الناس بعين طبع.
1: أيوة ترى هو لا عشان هو قال
0: معناته إن أنت ما قاعد تنتج عشانك أنت بينك وبين نفسك.
1: وبعدين كيف تعرف إن هذا الموظف ماشي منه مشغول؟ أنا بعطي الشيء تشوفي يمشي بسرعة بسرعة ويجلس كذا هذا عارفين إن أنت جالس تراك
0: تمثل.
1: تعرفي هذا لا اللي يقولش أوف كيف الورقة كيف اكتب إيه؟ هذا انت نحن عارفينك يا عزيزي الزميل ايه؟ ان ترى انت يعني عادي شغلك الطبيعي يعني ما في شيء ضاغط عليك اليوم بالضبط. بزيادة لان اللي مشغول ما ينشر في المكان انه
0: بس احيانا هو يمكن مشغول يمكن هو يحب يعني يعيش نفسه هذا الجو انه هو مهم وجوده مهم وهو انسان عليه ضغط كبير هو قاعد ينجز اعمال بس انتو مو
1: بس
0: يعني يبي يشد
1: انتباه المدير
0: لا
1: يش انتباه المدير
0: الزميل اللي انت عارف انه هو ترى
1: يشد انتباه المدير
0: المدير زائد الزملاء
1: بس الزملاء ممكن يكونوا عارفين انه ما في ايه اللي قد
0: اساس المدير ما يكون
1: ايه اللي قد ما فيش حاجه قدت هو الشغل من كم سنه يعني فهمتي كيف الفكره فحس الموظف لازم يكون شويه ايوه حريص في هذه النقطه انه لا تمثل يعني خلاص انت بشغلك في النهاية أكيد رح يكون واضح فما أعرف هل أنتوا تعرفوا أن في أشخاص فعلا ممكن يمثلوا
0: يتظاهروا بالانشغال
1: أيوة الانشغال وهم أصلا ما مشغولين وإيش العلامات اللي أنت تعرفها في زميلك تعرف أنه ترى ماشي منه ما في ضغط في الشغل ولا شيء أيوة. هو بس طبيعي يحب يبين أنه هو يعني أيوة. مشغول
0: إيش الحركة اللي يسويه هو تعرف أنه ترى ما قاعد يشتغل بس مضغوط ولازم يكون قاعد على مكتبه يمثل أنه هو قاعد ينجز
1: بعد أحيانا مجبور مسكين الموظف
0: شو بيسوي بعد
1: لو قام لكن المدير ما مجبور أنت ليش مجبور تمثل خاص أنت مدير يعني
0: صح ما أدري بنشوف رأي المدراء اللي يسمعونا الحين يعني مثلا مدير قسم مدير شو اسمه وأيضا الموظفين مع زملائهم نشوف مشاركاتكم إذن معانا على الواتساب
2: يا صبقة

0: سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: الطرقات وأمور وعلوم الطرقات في صباح اليوم. إذن 13 من سبتمبر 2026، وما شاء الله يعني أنتوا أدرى كيف الوضع وكيف الطرقات حاليا في هذه اللحظات. نبدأ من وين؟ نبدأ من شارع السلطان قابوس والازدحام. بادي من وين؟ من قبل وقبل المعبيلة، يعني تقريبا من بركة بادية الزحمة، وكذا بشكل متواصل إلى دوار برج الصحوة. حركة بطيئة جدا جدا، وأكيد يعني كذا مع الوقوف التام، وهذا يشمل أيضا الطرق الداخلية للموالح، الخوض، المعبيلة، كلها نفس الشيء مزدحم. وقبل دوار الموج نفس الوضع، زحمة، وكل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة أيضا مزدحمة. أما بالنسبة لطريق مسقط السريع فأيضا في ازدحام من مخارج المعبيلة أو حتى قبل مخارج، وين بعد؟ مخرج الخوض، وكذا يعني بشكل مستمر إلى مرتفعات المطار أو بعد حتى مرتفعات المطار الزحمة. بعدين الأمور تكون طيبة والدرب يكون سالك. بالنسبة للعامرات، العامرات نفس الوضع، في زحمة، حركة بطيئة، وقف تام قبل دوار المنتزه وقبل دوار المنطقة الثانية. والطريق أيضا اللي يوديك إلى العقبة، عقبة بوشر، نفس الوضع، ما شاء الله كله مزدحم مع عقبة بوشر أيضا، الازدحام والحركة البطيئة جدا، وقف تام أيضا، فزحمة بداية اليوم الأحد، ونفس ما كنا متوقعين مع العودة يعني أيضا لبعض الكليات والجامعات، فصار خلاص الكل راجع للوضع الطبيعي. الله يعينكم إن شاء الله، طولوا بالكم، ويا رب توصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: هناك أغنية خفيفة طريفة للحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون، كان في الأمارات نيو جاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم، أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر، آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل والزار كل زار.
1: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي، استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد، احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.

0: إذن نروح مع مشاركاتكم ورسائلكم معنا على الواتساب. حيو سهلة بالجميع، صباح الخير، صباح جميل كجمال قلوبكم. وايد حلو الموضوع اليوم. المدير جهة عملي صراحة، مدير ومعلم بنفس الوقت، نتعلم ويعلمنا وما مقصر، نحب الدوام بسببه هو. مرات ارتاح للمدير والأشخاص قبل المكان الحمد لله، فشكرا من القلب لمديرنا المتواضع. من فضلك أريد أسمع وجهات نظر، وين أفضل المدارس الخاصة أو الحكومة من جميع النواحي؟ ما قصدي يعني أقلل من المدارس الحكومية، لكن أريد أسمع وجهات النظر لأنه وايد يهمني. من أم عبد العزيز هذه الرسالة. فاللي يسمعنا حاليا وهو في الزحمة وقادر أنه يشاركنا ويعطينا رأيه، ما يبخل على أم عبد العزيز بال يعني الاقتراحات. لكن ما خبرتينا في أي منطقة بالضبط تريد يا أم عبد العزيز، يعني في أي ولاية تسألي عن هذه المدارس.
1: والمستمعين أكيد ما راح يقصروا يعني معاش. إنزين، صباح الخير. أوكي، ما أعرف من اللي راسل. الرحمة، رحمة، يا هلا يا رحمة. تقول عندي اقتراح، الدوام يتأجل توقيته، إيش الأسباب؟ الواحد يقوم من الفجر، ترى الشغل راح ينجز، وكل ما كان الموظف مرتاح يروح على روقان دوامه، كل ما يحب دوامه. أوكي، يعني تقريبا رحمة اقتراحش متى يبدأ الدوام؟
0: متى ما تحب تروح الدوام روحي، وإذا ما حبيت جلس في بيتك
1: ممكن عن بعد عادي.
0: يسعد صباحكم، مستلمين المدير اليوم، اقترح تخصصوا هذا اليوم يوم المدير العالمي. صباحكم سعيد. من سليمان البلوشي، يسعد لنا صباحك يا سليمان.
1: طبعا نحن اليوم نتكلم عن الموظفين بشكل عام، وقلنا أن 66% من الموظفين يتظاهروا بالعمل بدون إنتاج، ولكن نسبة المدير تزيد، 73% من المدراء يتظاهروا أيضا بالقيام بأعمال وإنهم مشغولين. أمام من؟ أمام مدراءهم اللي يعني فوقهم أو أكبر منهم في المنصب، خلونا نقول.
0: بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشارع سالك، هذا الساعة 7:06 دقائق، من كان راسلها وين ما أدري.

0: هنا بعد من أحلام، يسعد لنا صباحك يا أحلام. أم عبد العزيز تقول المدارس الخاصة بشكل عام والحكومة بشكل عام، يعني بشكل عام هي ما أنه تحدد مكان عن مكان آخر. فيا حيا وسهلا فيكم جميع، وقلنا شو رايكم على السالفة اللي يعني شذا اليوم مع بداية الأسبوع فتحتها معانا عن الموظفين اليوم اللي يتظاهروا أنهم مشغولين وأنهم يعني
1: هم أصلا يتظاهروا أنهم مشغولين، ولكن في الحقيقة يعني يكونوا ما مشغولين بس علشان يحس نفسه أو يحسس اللي حوالين أنه ينتج. فنحن كنا نسألكم يعني عن هذا الموضوع وعن العلامات اللي أنت تشوفها في زميلك وتعرفه ترى أنه ماشي منه، يعني ما في شغل زيادة عن اللي هو مثلا يسويه أو أنه لا مضغوط اليوم، فأنت تعرف أنه هذا لا اليوم في شوية كذا بزيادة تمثيل. يعني نحن كنا نتكلم بداية البرنامج قلنا اللي تشوفيه كذا يمشي لش بسرعة وشال أوراق في يده
0: كان متدهدر
1: وما طبيعته، فهمتي كيف؟
0: حاسس أنه في حد كذا على رأسه

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على

0: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة. من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: ما فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 لـ9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذا نرجع من جديد ونشوف إيش قلتوا معانا في موضوعنا وسالفتنا لليوم. صباح الورد، من قوة الزحمة ما صار تميز بين البترول والبريك. آها، ديروا بالكم، هلا هلا، انتبهوا على نفسكم، والله الحافظ إن شاء الله. صباح الخير، ومن أجمل مهندسة رئيس قسمي من يوم ما توظفت وهو ما على لسانه غير أنا مضغوط، وهو طول ساعات العمل برع الدوام.
1: يمكن يشتغل عن بعد،
0: يداوم في السايت لأنه مهندس ولا كبير المهندسين.
1: انزين، هنا بعد صباح الخير. أنا عن نفسي صراحة دائما مضغوطة في العمل، لكن عمري ما قلت لحد والله ضغط، ودائما أحاول أبين أني مشغولة. دائما أحس الشخص المشغول واللي يسوي شغل كثير ما يروح عند الكل ويقولهم أنا مشغول وأنا مشغول.
0: إنزين، صباحكم خير. أتفق، عندنا زميلة تقوم توقف وتسرع في المشي وتعقل أوراق وعلى الطوف وتقعد تنفخ
1: يا ربي.
0: على أساس أنها مضغوطة، وهم الأساس الشغل روتين يومي لا جديد من دهر.
1: إنزين، صباح الخير. هلا في أم، ربي يحفظ بنتي ويشرح صدرها. اللهم آمين، ما شاء الله، ربي يحفظها إن شاء الله ويبارك فيها بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. إنزين، يقول معي زميل دخل فجأة علي والمدير دخل فجأة عليه المدير وطلع الأوراق وجلس كذا على الكيبورد على أساس أنه مشغول، وشاف المدير مشغول ومضغوط مسكين، وتقديرا لجهوده عطاه على وفق راتبه. أبو لين،
1: يعني أحيانا تفيد هذه الحركات،
0: يعني التمثيلية هذه تفيد. والله ما أدري، حظوظ على حسب
1: رزق، رزق انكتب له.
0: نعم، ان الرزق. انزين، ام صادق يسعد لنا صباحك، شي ام صادق يسعد صباح ايضا. هنا من معانا بعد يقول بعطيكم اقتراحات. وين انا بعطيكم اقتراحات لاغاني مغربيه اسمها ميامي، كيف كذا لا تساليني، بس فهمت اللقطه؟
1: اقتراحات ميامي وانتو طالبين مغربي،
0: اقتراحات اغاني مغربية، يعني الاغنية اسمها ميامي.
1: على فكرة احنا حاطين ميامي اليوم بداية الساعة. مرة حالكم. انزين، هنا ذكرتيني في ربيعي كله يقول عليه
0: 200 شغلة.
1: 200 شغلة، اوكي.
0: يعني في ناس تحب تحس ان هي يعني موجودة في المكان ولها قيمة، وان هي فعلا يعني مشغوله وعلى راسها الكثير من الاعمال لازم يقوموا فيها، فيعني خلهم عايشين،
1: تكون عارف يعني، فدامها تمشي مشها.
0: بالضبط،
1: باختصار يعني
0: الاشياء اللي ما تاثر عليك وممكن انها تمشي فمشوها، والله يسر اموركم ان شاء الله ودرب السلامه لكم.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: باقي يوم واحد
1: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
2: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
3: أسبوع عمان للمناخ 2026
2: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
3: نحو عالم أكثر استدامة.
2: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
4: صباحكم عماني على هلا FM.

أجمل التحايا نجددها لكم مستمعين من صباحكم عماني، حية وسهلة بكل المستمعين الأحبة اللي متواصلين معانا وكل اللي مشاركين. نقول في مشوار اليوم مع بداية الأسبوع، اليوم 13 من سبتمبر طبعا، يعني بداية نقول من أجمل البدايات، من مع العودة، عودة الجميع، يعني الحمد لله نقول الكل رجع، طلاب المدارس رجعوا، الكليات والجامعات رجعوا، الموظفين اللي مأجزين كانوا رجعوا، واضح هذا أكيد من الزحمة.

احنا انتو بداية يعني البداية يا رب ان شاء الله تكون بداية خير وبداية سعيدة على الجميع بإذن الله تعالى. فخبرونا كيف الأوضاع معاكم إذن وأموركم كيف صايرة والبداية كيف شايفينها. عندنا هنا أم مازن تقول صباح الخير وصباح الزحمة. البداية عبارة عن زحمة ولحد الآن ما وصلنا للدوام وصارت الساعة 8 وفاتنا وقت البصمة. معلش الله كريم الله كريم. إن شاء الله يعني أهم شيء تكون بصحة وسلامة وتوصل أيضا بالصحة والسلامة والخير. دروب السلامة أتمناها لكم جميع بإذن الله تعالى.

فهنا بعد معانا مشاركة تقول هذه الرسالة من يا ترى؟ أتمنى النظر في تنظيم عملية نقل طلاب الكليات والجامعات بحيث يتم الاعتماد على النقل الجماعي قدر الإمكان. هذه مشاركة وصلتنا لكن من غير اسم، يعني فيها اقتراح أنه طلاب الجامعات والكليات يتم نقلهم بنقل جماعي قدر الإمكان، يعني يساعد هذا الشيء أنه الزحمة تخف. صباحكم الله بالخير، يسعد صباحكم، ما حد تعبان كثر مدير المدرسة. أنا دايما أقول مشغولة، عندي 150 شغلة. حلو، في حد قال لنا عنده 200 شغلة، وأم فطومة تقول عندها 150 شغلة. عساكم على القوة إن شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله دايما كذا صباحاتكم تكون خير بإذن الله تعالى، ودروبكم يعني الله يسهلها لكم، وتوصلوا لكل مقاصدكم بالخير والسلام إن شاء الله. وإحنا أكيد معاكم مكملين ومتواصلين.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري وحالة الطرقات في هذه اللحظات، نشوف كيف صار الوضع، والوضع بعد زحمة نفس ما هو، يعني طريق مسقط السريع مزدحم من مخارج المعبيلة الخوض، بعد مخرج الرسيل هي الزحمة، نفس الوضع في شارع السلطان قابوس ما شاء الله من قبل المعبيلة إلى حتى بعد دوار برج الصحوة الزحمة، الله يعينكم، زحمة يعني فعلا زحمة الأحد اللي هذيك الزحمة الخانقة، الوقوف التام والحركة البطيئة جدا. أيضا نفس الوضع قبل دوار الموج الزحمة، عندنا بعد في زحمة في العذيبة، الازدحام أيضا نشوف للي جايين من وادي عدي، اللي جايين من دار سيت، أيضا بالاتجاه إلى يعني صوب القرم والأخوير أيضا مزدحم، أشوف كيف الطريق أيضا المؤدي لعقبة بوشر بالنسبة للعامرات صار تمام، أيضا عقبة بوشر لا ما أيضا عقبة بوشر نفس الشيء زحمة، أنا كنت بقول إنه خلاص العقبة صار فيها انسيابية في الحركة، بس أشوف لا ما شاء الله الازدحام يعني حركة بطيئة جدا بطول عقبة بوشر، فالله يعينكم إن شاء الله يا رب توصلوا لي وجهاتكم بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وصل لكل الناس.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة ضمنك.

مكملين ومستمرين أكيد معكم في صباحكم عماني وتفاصيل بداية الأسبوع يوم الأحد. الله يسهل أموركم ودروبكم بإذن الله تعالى. صباحكم خير.

0: أقول يمكن تعدل الوضع لين قبل شوية، نحن قايلين الطرقات بس لا ما شاء الله يعني الطرقات
1: بعدها مزدحمة،
0: مزدحمة بالأحمر الغامق يعني. هذاك اللي صاير الأسبوع الماضي كان بس نحن قلنا مقدمات
1: يعني مقبلات
0: أيوة تخليكم تتهيئوا عاد اليوم هذا الأسبوع رجع للوقت، ما اعتقدنا في شيء زيادة بعد صح؟
1: لا خلاص. ان شاء الله يعني هو على كذا، الا عاد اذا كمان حد مو مداوم اليوم فبيجي على بكرة او الاسبوع الجاي، فيلا يعني عملوا حسابكم على حسب طلعتكم اليوم كانت الساعة كم، بكرة حاولوا تضبطون الامور. عموما في اغذية لازم تقللون منها لانها غنية بالملح والضر بالصحة، اللحوم المدخنة والمملحة، رقائق البطاطس الجاهزة، الشيبس اللي احنا قاعدين عليه قاعدة، ايضا بعض انواع الشوربات اللي تنباع جاهزة في السوبر ماركتات اللي بس يدوبك تحط عليها الماء المغلي وتصير جاهزة للأكل. ايضا من الأغذية الغنية بالملح والضر بالصحة انتبهوا منها وقللوا منها قدر الإمكان، المعلبات، الأجبان، المخللات، وأيضا الزيتون. أيضا بعض النصايح عند التسوق عزيز المستمع، حاول أنك تقرأ البيانات المدونة على العبوات واختيار النسبة الأقل من الصوديوم. أيضا شراء الفواكه والخضروات الطازجة بدل من المعلبة، وتجنب شراء الصلصات الجاهزة والوجبات السريعة. عشان تدير بالك على نفسك وعلى صحتك وتقلل من هذه الأغذية تحديدا مثل ما قلنا لأنها تكون غنية بالملح والضر بالصحة، الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله من كل شر وضر يا رب العالمين، وتنتبهون على نفسكم ويا رب إن شاء الله بالصحة والعافية دائماً.

0: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: كريتو
3: كل أكبر عدد من الناس.
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها لأفهم
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول أمطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

قطعت خلص ما عرفت.

0: هذه تحية لكم من صباحكم عماني في الدقائق الأخيرة من ساعتنا هذه الثانية. مستمعينا مصبحين عليكم بالخير ومتواصلين أكيد ومكملين معاكم مع تواصلكم معنا والمشاركات اللي توصلنا. وتحية لي يعني جميع الموظفين اللي مشاركين اليوم من الزحمة. طيب يعني وقفة هالمرة نقول لأولياء الأمور طبعا، إذا يعني ولدك طول يومه مقابل الشاشات والأجهزة فيقول لك طبيعي أنه ما رح يحفظ، طبيعي ما يحفظ، طبيعي يكون كسول، طبيعي يضعف نظره، طبيعي نومه متلخبط، طبيعي نفسيته تكون تعبانة، وطبيعي يكون متوتر ومعصب، طبيعي انه يكون متشتت وما يركز وما يتقبل التوجيهات، وايضا يكون طبيعي مستواه متدني دراسيا. فشوف لأي مدى يعني خطورة الشاشات على الأطفال اللي تقريبا نقول 90% من يومه ترى على الشاشة
1: على التليفون، وكيف ممكن أصلا يكون تأثيره بدون الواحد ما يكون حاس، أو أولياء الأمور ممكن ما يكونوا منتبهين لتبعات هذا الموضوع. ولكن دائما نقول أن التوازن مطلوب، مطلوب في كل شيء. ويمكن الواحد أحيانا وفا نحن نشوف من خلال مشاركات يعني المستمعين في الأيام الماضية وعن هذه المواضيع، مواضيع الأطفال وخصوصا الطلاب، يقول لك أني أنا والله مثلا أريد أحط له وقت، اللي يقول لك أنا أعطي ولدي التليفونات عشان والله مثلا يأكل
0: بالضبط.
1: بس هي المسألة تبدأ كذا وبعدين عاد خلاص
0: يصير عاد موضوع التعود
1: وحاول تقنعي
0: فعلا صعب. ف يعني واحدة من الأشياء اللي كنت أقرأ عنها إنه يقولش إنه مثلاً اللي بالجيل الحالي تحسين إنهم متلخصين على ثلاثة أشياء يريدوها فقط، إنهم يلعبوا، يأكلوا، يناموا. يعني اللعب، أكل، ونوم. غير كذا ما يعني تنتظر مثلا منهم شيء، مو نفس مثلا أيامنا احنا أول على وضعنا. الآن لا، أغلبهم منشغل بشيء اللي هو طبعا وقت اللعب بالنسبة له يكون على الشاشة، شو ما كان الآيباد، شو ما كان تليفون الأم ولا الأب. فيعني هذه هي، فلازم احنا نحاول انه فعلا نخلي انه الشاشات لها وقت محدد. يعني اللي يقول مثلا طيب ايش الحل، الحل هو السبب اللي صار في هذا كله ايش؟ الشاشة.
1: الشاشة
0: انت تصرف، عاد شوف لك طريقة كيف تشيل منه الشاشة. نفس ما عطيته ابدأ اسحب الشاشة. ولكن ايضا قبل ما تسحب الشاشة من ايده يا عزيزي، لازم انت ايضا تسحب من ايدك الشاشة. يعني ما منطق الطفل انت بتمنعه عن الايباد او انه عن التليفون وهو شافك انت من يوم ما تدخل البيت، يعني مثلا شو ما كان الأب أو إيش ما كانت أيضا الأم، إن أغلب وقتها على التليفون، إنستغرام، سناب، على ما أعرف إيش، على واتساب، وعلى
1: فهو يشوفك أنت القدوة أصلا
0: بالضبط.
1: فكيف أنا والله أبوه
0: أمنع عن شيء
1: وهم ما يسوون الشيء؟
0: ما هذه هي الإشكالية. الله يحفظ عيالكم يا رب العالمين ويعطيهم الصحة والعافية. جوهرة تقول صحة صحة يا شباب.
1: على قلبك يا جوهرة. وعلى فكرة هذا الشيء اللي راسلتينا لذيذ
0: جدا،
1: لذيذ لذيذ، هذه الحلاوة لذيذة. وفعلا هي من زمن الطيبين، وأنا لما أفرح أشوفها
0: بالضبط. لكن الحين اللي موجود في السوق تحسين يابس على يمنا أول لين
1: شبيه صويحبي،
0: فهمتي؟ هذاك لذيذ، هذا لا يعني يطبق في الضروس من كثر ما هو يابس. كل عام وانت بخير لمحة المعولي، بمناسبة عيد ميلادك أتمنى لك عام جديد مليء بالسعادة والنجاح، وتكون أيامك القادمة أجمل وأجمل، وتتحقق لك كل أمنياتك. وتحية نقولها من فيصل البلوشي هذا الإهداء. تحياتنا لك يا فيصل، أنت وكل من يسمعنا وكل من ذكرى ميلاده بتاريخ اليوم، اليوم 13 من سبتمبر. يا رب إن شاء الله عام سعيد عليكم جميع.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.
4: هذه الساعة كانت برعاية
3: بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: رايك يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: تاكل ولا رايح مشوار؟ اسمع كل خليجي برعاية دجاج الصفر.

0: اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: تحديث المروري مستمعينا في صباح بداية الأسبوع الأحد، ومعاكم الساعة 9:09 دقائق من استديو هلا اف ام. ونروح مباشرة لطريق مسقاطة السريع والازدحام مستمعينا راح تصادفوا في منطقة الرسير، الحركة بطيئة في هذه المنطقة فقط، أما المخارج المعبير الخوض كلها صارت سالكة، فالازدحام راح تصادفوا فقط في منطقة الرسير مخرج الرسير، ومن بعدها إن شاء الله أموركم راح تكون طيبة. بالنسبة للشارع العام شارع سلطان قابوس فالازدحام راح تصادفوا من الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سيتي سنتر إلى برج الصحوة، هذه المنطقة فيها ازدحام وفيها كثافة مرورية، اللي متجهين أيضا لدوار الموج عن طريق شارع المزون فالحركة بطيئة جدا في هذا الشارع الداخلي. أيضا نقول في الشارع سلطان قابوس والشارع العام راح تصادفوا الازدحام من يعني مقابل كذا الوزارات بالاتجاه إلى المطار، هذه المنطقة فيها زحمة وكثافة مرورية. أيضا القادمين من نقول في الشارع العام أيضا شارع سلطان قابوس القادمين من مرتفعات القرم تحديدا في منطقة الصاروج بالاتجاه لمدينة السلطان قابوس، هذه المنطقة فيها ازدحام وفيها كثافة مرورية. أيضا في دارسيت بالمرتفعات تحديدا راح تصادفوا ازدحام للي متجهين للقرم، هذه أغلب الأماكن اللي فيها زحمة وكثافة مرورية نقول في هذا التوقيت. من صباحكم عماني هذه أجمل تحية لكم، ونتمنى لكم دروب السلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لعملاء جيتور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن مستمعين الأحبة مكملين متواصلين معكم أكيد مشوار صباحكم عماني بداية الأسبوع الأحد ومع العودة للمدارس من الأسبوع الماضي وسوالف الطلبة الطلاب أولياء الأمور المعلمين يعني كل اللي يخص المدرسة. واليوم معانا مديرة مدرسة فراح نشوف كيف العودة وأمور الطلاب وأولياء أمورهم من عيون أكيد مديرة المدرسة الأستاذة لمية سعيد السابقية. نصبح عليش بالخير، يا هلا ومرحبا فيش.
1: صباحكم نور وسرور، شكرا على الاستضافة، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيش. إذن أستاذة خلينا نبدأ يعني من داخل المدرسة، إيش أكثر شيء تركز عليه الإدارة في أول الأيام أو أول الأسابيع خلينا نقول من بداية العام الدراسي؟
1: طبعا بداية أهني الهيئة الإدارية والتدريسية وجميع منتسبي وزارة التعليم ببداية العام الدراسي. بداية الأشياء اللي تركز عليها إدارة المدرسة الصيانة الفعلية للمبنى المدرسي، يعني ما ممكن أنه الطالب يدخل المبنى المدرسي وهو ما مهيأ، فلا بد أنه يكون مصان. نبدأ بداية باللي هي الخزانات الفلاتر، يعني وهي تهيئة كاملة لاستقبال الطلبة، نظافة المبنى كذلك. من الأشياء الثانية اللي نحن لازم نركز عليها في أول الأسابيع اللي هو استقرار الجدول المدرسي، توزيع الأنصبة بين المعلمين، لابد أنه يكون عادل جدا بين المعلمات، ما ممكن أن معلمة تأخذ نصاب عالي جدا بينما معلمة في نفس التخصص تأخذ نصاب أقل، فلابد أن يسود عدل بين المعلمين في هذا الأمر. نركز كذلك على استقرار الجدول المدرسي، لأنه إذا ما استقر الجدول المدرسي تعم الفوضى في أرجاء المدرسة.
2: يعني ممكن نقول أستاذة أحيانا في مواقف تتكرر معاكم بشكل سنوي في بداية الأيام، لو تخبرينا يعني إيش أكثر المواقف اللي تحسينها سنويا مع كل عودة تتكرر؟
1: طبعا أكثر المواقف اللي تتكرر اللي هو عندنا ازدحام الحافلات. طبعا هنا بتحصلي أولياء الأمور أكثر تدخلا في هذا الأمر، أنه الحافلة مزدحمة، لازم توفرون حافلة أخرى. طبعا هذا الأمر ما بيدنا نحن، هذا في مخاطبات في أمور أخرى لحين توفر الحافلات الأخرى. طبعا نحن هنا لازم نعالج هذه المشكلة، أن نحن نوزع الطالبات على الحافلات بشكل متساوي لحين يعني أنه يكون الوضع مستقر.
0: وأحيانا ممكن تدخل أولياء الأمور ممكن يخرب، يعني خلينا نقول كذا على بعض الطلبة، يخرب مثلا الجدول، التدخل اللي تحسي مثلا في غير محله.
1: ممكن أولياء الأمور أحيانا يعني يقوك في أوقات دوام أنت تكون مضغوط جدا فيها، وأنه لا أستاذة أنت لازم تنقلي طالبتي في الباص الفلاني لأنه حرارة الباص ما في مكيف، الباص مزدحم، وأنا ما أرضى أنه الطفل تبعي يركب في هذا الباص. طبعا هذا الأمر يعني بالنسبة لنا نحن صعب تداركه، يعني أنت تجيني في وقت عمل في وقت ضغط تضغطني بهذا الأمر وأنا متابعة أساسا لهذا الأمر. فيعني هذا يعتبر أمر مشتت،
0: يعني تحصل عندكم فعلا ويجيوكم أولياء الأمور يشتكوا من هذا الجانب.
1: أيوة خصوصا أول أسابيع، يعني أول أسابيع تعرف فيهم أنه لا متحمسين أكثر يشوف الوضع أكثر،
2: يعني خاصة لأنه سنة دراسية جديدة وأحيانا ممكن أصلا يكون في نقول أستاذة يعني مثلا طلبة أصلا جدد التحقوا في هذه المدرسة، يعني كانوا مثلا انتقلوا من مدرسة لأخرى، فيعني هذه الأمور ممكن هي اللي تسبب أنه العدد مثلا كل ما لا يزداد. طيب يعني نقول غير على موضوع مثلا الحافلات المدرسية والازدحام، نقول في الحافلة المدرسية إيش الأشياء اللي بعد تحسين بشكل سنوي؟ ما أدري يعني من ناحية مثلا الصفوف والأشياء اللي ممكن تحسين أنها يعني مثل اللي تتكرر بشكل
0: طلاب وخوفهم
2: والكراسي والطاولات
1: صحيح. فتحصل طلبة أنه أستاذة أنا لازم أكون في هذا الشعبة، ما ممكن تنقليني. طبعا نحن لازم تكون الشعب متساوية، يعني هنا 32 طالب هنا لازم يكون 32 طالب. فتحصل الطلبة لا أستاذة أنا أريد صديقتي ضروري تخلوني مع صديقتي، فهذا الأمر شوية تحصلي متكرر سنويا، يعني خصوصا الطالبات اللي يجون من حلقات اللي هي الحلقة الأولى ملتحقين بالحلقات الثانية في الصف الخامس، فهم متشددين بهذا الموضوع، أنا لا أنا لازم أكون مع صديقتي، ما متقبل متقبلين التغيير، لكن عاد بالفلسفة ها نجيب هذا الطالبة وهذا الطالبة ومع الكلام الجميل يقتنعوا.
2: يعني أحيانا تحس هذه المسألة ممكن تأثر على يعني تحصيلهم الدراسة، إنه فعلا يحس نفسه إنه يعني فصلوني عن مثلا زميلتي اللي أنا متعودة معاها، مثلا مثل ما نقول كأنه في الفصل في منافسة يعني دراسية مع بعض، تحسين ممكن تأثر أحيانا على يعني حتى مستواهم إذا فصلتوا؟
1: أنا صراحة ما أشوف إنه هذا الأمر يؤثر على المستوى حقيقة، لكن هم يشوفوا هذا الشيء إن أنا إذا انتقلت عن صديقتي بيتأثر مستواي الدراسي، لكن لابد إنه الطالب يتكيف على التغيير الحاصل، ولازم ضروري يعني يواكب هذه التغييرات.
0: وإذا ما تكيف، إذا حسيت إن في صعوبة يعني الطالب ما رضى يتقبل الشعبة اللي هو فيها،
1: هنا ضروري التدخل من الجميع. عندنا المعلمات، المعلم عامل نفسي كبير للطالب. إذا كانت المعلمة عندها أسلوب إقناع للطالب، لا بالعكس تحس الطالب بالفعل راح يتقبل هذا الأمر. إذا ما قدرنا ترى أنا بجيها بنفسي وأكلمها وأوديها للصف، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة
0: بإذن الله تعالى. إذا يعني لو نتكلم أيضا عن الأخطاء اللي يسووها اللي تصير وتحصل من الطلاب في بداية العام الدراسي، سواء منهم هم كطلاب أو أيضا حتى من الأولياء أمورهم، يعني
1: إيش
0: الأخطاء اللي بعدين تأثر ممكن على خلينا نقول تحصيلهم الدراسي، تأثر على تواجدهم في المدرسة، ممكن ما يحبوا أصلا بعدين المدرسة؟
1: طبعا من الأخطاء اللي هي عندي، أنا عندي مرحلة انتقالية، مرحلة الثانوية اللي هم من العاشر إلى الثاني عشر. عندنا نحن مرحلة اختيار مواد، الطالب إذا اختار المواد بطريقة خطأ يؤثر مستقبلا على الطالب، وطبعا انتم شايفين اللي هو الحين القبول، التخصصات المطلوبة، إذا اختار الطالب اختيارات خاطئة للمواد يؤثر عليه مستقبلا، فهذا يعني خوف كبير على المدرسة بالنفس وعليه مستقبلا كطالب.
0: وبالنسبة لأولياء الأمور أيضا، الأخطاء اللي يسووها في بداية العام الدراسي غير مسألة خلينا نقول الباصات والتدخل،
1: ممكن نفس الشيء أولياء الأمور يتدخلوا باللي هو انتقال الطلبة كذلك، تحصليهم أنه متشددين، أستاذة أنا ما أقبل أنه بنتي تبقى في هذا الصف لأنه فيها يعني هي ما متعودة على هذا الطالبات، متعودة على زميلاتها ومؤثر عليها، نحن انتقلنا من مدرسة ثانية لهذه المدرسة لأن الطالب بنتي يعني تأثرت بهذا الموقف وضروري تخلوها، فتحصليهم أنه لا، هم دائما أنه إذا الطالب اقتنع بحاجة لازم أنتوا تنفذوا لها، فهذا الأمر شوية صعب
2: يعني، فتحسين أن الطالب أحيانا ممكن يضغط على ولي الأمر في البيت أن أنت تعال المدرسة وأنت تكلم الإدارة.
1: ممكن وهذا الشيء حاصل، في ولية أمر تقول لي أستاذة من كلام بنتي أنه لازم أنت تقيع عشان تنقليني من هذا الشعبة، طبعا هذا الشيء غير صحيح، أنه ما ممكن أنا أقول للطالب خلي ولي أمر يجي عشان أنا أنقلش من الشعبة، فهم تحسيهم ضاغطين على أولياء الأمور عشان يعني أني أنا أسوي هذه العملية.
2: يعني في أشياء كثيرة ممكن يعني الطلاب، خاصة نحن قاعد نتكلم مثلا من حلقة خمسة نقول لين ثاني عشر، فما شاء الله في بنات كبار يعني يكونوا طالبات كبار، فتحسي ممكن بعض يعني الأشياء اللي ممكن الرسائل اللي وصلوها مثلا للبيت لولي الأمر كأنها بصيغة أنها مطلوبة من الإدارة، فيضطروا الأهل أنهم يوصلوا للمدرسة عشان يحلوا مشكلة، وأصلا الإدارة مثلا ما طالبتنهم.
1: أيوة، ففجأة يتفاجأ ولي الأمر أن الموضوع أساسا بسيط فما محتاج تدخل، وبالفعل يعني تحصل الطالب انه هو بالفعل ضاغط عليه ولي على ولي الامر للحضور للمدرسة
0: عشان ممكن ينقلوا يعني اذا جات الكلمه من ولي الامر. يعني هل تحس التعامل مع الطلاب تغير
1: طبيعي
0: زمان والحين؟ ايش اللي تغير
1: في الطلاب؟ نعم كثير تغير صراحه، يعني الملاحظ انه الحين تدخل التكنولوجيا اثرت على الطلبه بشكل كبير، يعني سابقا انت تكلم الطالب لا يسمع الكلام عادي منصت، لكن الآن مع تدخل التكنولوجيا حصلنا أن الطلبة أساسا تأثروا بكثير مواقع، تأثروا بكثير سلوكيات، فهذا يعني انعكس عليهم على أسلوبهم في اللي هو في البيئة المدرسية.
0: يقول لك نحن أول ومستحيل أصلا نناقش المعلم، والمعلم كان بالنسبة لنا وكذا، يعني لما نجلس مع أولياء الأمور هم وحدهم مستشعرين كيف الاختلاف في شخصية الأبناء. هل فعلا تشوفوا في يعني دا منكم أنتوا حلقة ثانية في شوية أكبر يعني الطلبة، تشوفوا في ممكن يكون بعض الطلبة يكون في نقاش وشد وجذب ولا وأنا وما أقبل وكيف
2: أنا يأخذ ويعطي معكم.
0: يأخذ ويعطي معكم.
1: نعم نعم، تحصل في طلبة بهذا الأسلوب يعني، لذا نحن نضطر ان ندخل معانا الاخصائيه الاجتماعيه عشان نشوف مشكله هذا الطالب ايش بالضبط، ولكن دائما نحصل ان المشكله الاساسيه التكنولوجيا،
0: هي التكنولوجيا لا غير،
1: التكنولوجيا لا غير، يعني احيانا يستخدموها استخدام سلبي فاثر عليهم سلوكيا.
2: يعني بدأ يأثر عليهم على شخصياتهم أيضا، يعني على طريقة التعامل. يعني إحنا إذا على يومنا إذا في شيء بس

0: هؤلاء الطلبة، كيف أنت تطلعيهم من هذا الوضع اللي هم فيه.
1: يعني مثل ما يمكن قالت شذا أنه ما شاء الله يعني البنات يعتبروا مثلا طالبات كبار، ففعلا التعامل معهم أصلا يحتاج يعني أسلوب مختلف منكم أنتوا يعني تتبعوا اليوم. أيضا لأي مدى وجود هذه الأخصائية الاجتماعية يدعم ويساند أيضا مديرة المدرسة في حل يعني الكثير من الإشكاليات اللي ممكن تحصل في المدرسة؟
0: كثير كثير صراحة وجود الأخصائية يدعم، وأنا أقول لك بشكل عام حتى الكادر التدريسي بشكل عام يعني يكون سند لإدارة المدرسة في هذا الأمر. يعني إذا اشتغل مدير المدرسة بنفسه بذاته ما ممكن أن يرقى بأسلوب الطلبة ومستواهم، لكن إذا تدخل الجميع سواء كان معلم إداري ولي الأمر، بالعكس هذا ينعكس إيجابا على الطلبة ويتغير أسلوبهم مع يعني مع الوقت، وإن شاء الله حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستواهم الدراسي
2: بإذن الله تعالى. إيش أكثر موقف يعني مر عليك تتذكر إنك تعاملتي فيه مع طالب مع طالبة؟
0: مع طالبة أول مسيرتي التعليمية كمعلمة بسنة 2022 حطوني في حلقة ثانية مع طلبة الحادي عشر، وأذكر أنه كان منهج دراسي جديد، فتفاجأت بمستوى الطالبات أنه مستوى كان جدا متدني. ليش؟ لأنهم يعتبروا يعني نحن دائما في بالنا أنه الأدبي هم أقل ناس، لكن في الدرجات اللي هي أقصد، لكن سبحان الله أنا لما دخلت الصف وشفت مستوى الطالبات، لا هم ما شاء الله كمستوى كتفاعل ممتازين جدا. جاتني طالبة من الطالبات تقول لي أستاذة صراحة أنت لما دخلتي عندنا حسينا بطاقة إيجابية كبيرة. هذا الشيء أثر فيني أنا أحاول كل مرة أرجع البيت أنا إيش أسوي لهم عشان أنا أبث فيهم هذا الشيء وأرفع من مستواهم الدراسي. وسبحان الله ركزت على الجميع ومع هذه الطالبة بالنفس، وأذكر أنه هذه الطالبة كانت جايبة في الرياضيات بالنفس دال. فحاولت معهم واحد اثنين خطوة بخطوة لدرجة أني صرت أرجع البيت أحيانا لما أشوف ورقات الورقة الامتحانية أنه المستوى متدني أرجع أصيح إيش أسوي إيش الإجراء اللي أنا لازم أتخذه عشان أرفع من مستوى هؤلاء الطالبات، وخصوصا البنت اللي قايتني وتريد تحسن مستواها. فسبحان الله مع نهاية الفصل الدراسي الثاني أتفاجأ بدرجات طالباتي، والصف بهذا بالذات أصبح من الصفوف الأوائل على مستوى المدرسة. الطالبة هذه اللي جاتني وتقول لي أستاذ أنت بعثتين الطاقة الإيجابية حصلت على 100% في الرياضيات، وجدا فخورة فيها جدا جدا جدا صراحة.
1: ما شاء الله فعلا يعني احنا فخورين صراحة فيش وفيها أستاذة والله
0: رب
1: يعني العالمين. جهود أكيد وجهودكم كلها مشكورة، والمسألة مش بسيطة أكيد صحيح. يعني عليكم تحتاج وقت تحتاج جهد تحتاج تركيز، يعني يكفي أنه يعني ما تركت العمل للعمل فقط، أنت حتى لما رجعت البيت وأنت بالش ضال يعني معاها كيف ممكن تساعديهم؟
2: حسيتي بالمسؤولية يعني.
0: جدا خصوصا لما شفت درجات الفصل الأول ما زال الوضع يعني لازم أنا أسيطر على الوضع وأحسن من هذا المستوى، فكانت نقلة نوعية كبيرة
2: يعني
0: على هذا
2: يعني من دال إلى 100% فعلا نقلة كبيرة.
0: يعني فخورة صراحة بطالباتي وللحين فخورة فيهم، وهم في المرحلة الجامعية ما شاء الله ظاهرين، ويعني دائما يرسلوا لي رسائل يقول أستاذ نحن معتبرينش قدوة، وطبعا هذا الشيء واجد يأثر في نفسي بالعكس يخليني أنجز أكثر الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد والشكر أستاذ، أكيد مثل ما قلنا في المسؤولية كبيرة، لكن يعني يكفي هذا الشعور والإحساس بالفخر أنه فعلا أنا دعمت وساعدت نقول هذه الطالبات واليوم وصلوا للمرحلة الجامعية. أحيانا ممكن يعني أنت أيضا كمديرة مدرسة أكيد يعني واجهتي مواقف كثيرة، فهل مثلا في فترة من الفترات اكتشفتي أنه مثلا واجهتي موقف مع واحدة من الطالبات، وفي التعامل مع هذا مثلا الموقف اللي صار والمشكلة اكتشفتي أنه في شيء آخر مختلف تماما عن اللي أنتوا مثلا كان ظاهر لكم أو عن اللي أنتوا كنتوا مثلا شايفين؟
0: هو صراحة كتجربتي كمديرة مدرسة حاليا هذا العام ما زلنا ما واجهنا شيء من هذا القبيل، ولكن في السنة الماضية لاحظت أنه في طالبة من الطالبات عندها مثل الانطواء، فأنا ما كنت أعرف سبب المشكلة.

0: المشكلة، كلمنا الأخصائية على أساس إنه تشوف إيش الأسباب. الطالبة ما راضية تتكلم إيش فيها البنت، فحاولت قدر المستطاع إنه نحتوي هذا الموضوع وأكون أنا سندا مع الأخصائية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: إيش تحسي أكثر المشاكل اللي ممكن طالبات يعانوا منها؟
0: أكثر حاجة حاليا منتشرة كظاهرة كبيرة عندنا ظاهرة القلق صراحة، القلق اللي هو وقت الاختبارات أو أي منشط من مناشط المدرسة، تحصل الطالبة قلقة. فإيش أسباب هذا القلق؟ يعني حتى طالب في المرحلة الأولى، أستاذة أنا متوتر، ليش؟ إيش في حبيبي؟ وش صاير؟ فسبحان الله هذه الظاهرة صارت منتشرة بشكل كبير، فهذا الشيء يتطلب تدخل من الجميع، يتطلب تدخل من المعلمات، يتطلب تدخل من الإداريات، من أولياء الأمور لاحتواء هذا القلق. أنا كيف أطلع الطالب من هذه المرحلة أنه ما يكون قلق من الاختبارات، ما يكون قلق من المواجهة، فلابد أنه يكون احتواء من الجميع فيخففوا. حتى كلمة شهيق زفير تخفف من القلق، أنه أنت تعطي كلام إيجابي في القاعة الدراسية وأنه اقرأ أذكارك قبل الاختبار، بالعكس هذا يخفف كثير على الطالبات.
2: يعني مسألة الضغط المستمر على موضوع الدرجات، خلينا نقول يعني هل أحيانا ممكن يأتي بنتيجة عكسية على الطالب من الضغط اللي ممكن يحصله هو في البيت، طريقة تعامل الوالدين أولياء الأمور مثلا يعني معاهم، هو مضغوط الطالب في البيت أنه تحت ضغط الوالدين أنه دائما بس أنه إحنا نبيك تكون من الأوائل ونبيك تكون شاطر وتجيب درجات عالية عشان تدخل في الجامعة الفلانية، فهذا الأمر كيف ينعكس على الطالب داخل المدرسة والصفوف الدراسية أيضا؟
0: شوفي مثل هذه النوعيات دائما تحصل الطالب قلق كذلك، يعني في خوف، في توتر، لمجرد أنه يخسر درجة كأنه خسر شيء كبير. نحن نقدر مع الوقت أن نحن نعوض هذه الدرجة، يعني أنا إذا جبت 100 أجيب 99، ما زلت أنا في المستوى الممتاز. صاروا الطلبة خايفين أنهم يفقدوا نصف درجة بسبب قلق أولياء الأمور وضغطين عليهم أن أنت لازم تدخل التخصص الفلاني، فهذه أشياء تؤثر سلبا على الطالب كذلك.
2: فأنتوا كيف يعني تتعاملوا مع هذا الطلبة اللي دائما أهلهم يعني نقول متوقعين منهم الدرجة الكاملة، وأتوقع بالنسبة لهم أن درجات الفصل الأول هي اللي يعتمد عليها معدل التراكمي؟
0: شوفي هو أول حاجة أنه نحن لازم نعقد لقاءات، أول حاجة نعقد لقاءات مع أولياء الأمور، نفهمهم بالوضع الحاصل مع المدرسة، مع الطالب بالنفس، نهيئهم أنه إذا الطالب خسر درجة ما معنى خسر دنيته، يعني فلازم نعقد لقاءات مع الجميع، نأخذ آراءهم، نسمعهم إيش يقولوا، إيش بالهم هم أساسا. كذلك نعقد لقاءات مع الكادر التدريسي والإداري، نسألهم إيش الصعوبات اللي هم يواجهوها مع الطلبة، إيش أهم الحلول اللي يعطونا إياها عشان نحن نتفادى هذا الشيء. من ثم كذلك نعقد لقاءات مع الطلبة بالنفس، نشجعهم، يعني نعطيهم أشياء تحفزهم مستقبلا.
1: يعني قلق أولياء الأمور يمكن يخليهم يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة
0: صحيح
1: في حياة الطالب الدراسية. هل تحس أن تدخل الأهل أو أولياء الأمور في كل صغيرة وكبيرة ممكن يشكل ضغط عليه هو كطالب وعليه أيضا الكادر التدريسي؟
0: نعم يشكل ضغط، كذلك حتى في شخصية الطالب يؤثر هذا الشيء، أنه ولي الأمر إذا ضغط على الطالب تحسي أنه بيصير فيه نوع من الخوف، أنه أنا يمكن بخسر ثقة أهلي، بخسر اللي هو الشيء اللي عطوني إياه، الحافز اللي عطوني إياه، يؤثر كان يؤثر على الطالب.
2: وبالنسبة خلينا نقول يعني موضوع متابعة الواجبات على أساس ما يكون هالموضوع مثل صراع يومي بين يعني الطالبات اللي موجودين وبين أولياء الأمور في البيت، يعني تعرف إن من أول ما يدخلون يوصلون من المدرسة اللي تبي تنام واللي كذا واللي حلوا واجباتكم، هذا الصراع. كيف ممكن ان احنا الطريقة الصحيحة خلنا نقول يا مستاذ لمتابعة ايضا يعني دروسهم وواجباتهم اليومية؟
0: شوفي انا دائما انصح طلبتي انه يعملوا لهم جدول، مثل ما انا انتهجت هذا المنهج سابقا، طبعا نظمت الجدول وشفت تأثير علي الإيجابي، انه حسيت لا وقتي منظم، اني انا انجز المادة الفلانية. فدائما انصح الطالبات بهذا الامر، فاول ما ينظموا جدولهم تحسي انه ما في ضغط، بالعكس هم يقدروا يراجعوا حتى المواد السابقة، المواد الفائتة للدروس الماضية.
1: طيب هل صادفش موقف يعني يكون في كذا تشوف ان ما شاء الله ولي الامر بزيادة ضاغط على المدرسة، يعني ما في علاقة صحية؟ لأن نحتاج نعرف إيش العلاقة الصحية أصلاً بين ولي التواصل الأمر والمدرسة، فيكون التواصل صحي يعني.
0: لا هو حالياً في الوقت الحالي أنا صراحة ما واجهت هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين. لاحظت أن المجتمع متفهم، وليات الأمر شركات في هذا النجاح، يعني دائماً أنا ما أقدر أسوي شيء إذا ما أشركت المجتمع الخارجي، فتحسيهم داعمين نفسيين وداعمين في كل الجهات. فوجه شكري للجميع من اللي هو أولياء الأمور الموجودين في المدارس.
1: وأنا أتكلم جف بالي شيء، بعض الأمهات تستاء منه، فأنا ما أعرف إلى أي مدى أنت تأيدي هذا الموضوع. جروب الماميز نفس ما يسموه، جروب الأمهات مع مثلا مدرسة معينة، مدرسة العربي، مدرسة الإنجليزي في الواتساب، فالأمهات يحسوا أحيانا بضغط نفس الشيء يعني.
0: أيوة شوف، هو هذا المجموعة صراحة يعني ما ينصح بها، مثل ما قلتي إنها تسبب ضغط، لكن ممكن نحن نشوفها من منظور إيجابي، إن المعلمات ممكن يرسلوا المهام للطلبة اللي مثلا هم ناسينها في واجب معين، الطالب ناسي كتبه فهم يذكروهم، مجرد تذكيرات إنه غدا معانا الواجب الفلاني، غدا معنا الاختبار الفلاني، سؤال قصير، فأنا أعتبر بمثابة تذكير.
2: جميل. فالأستاذة بالنسبة لها كأنه يعني فعلا هذا الجروب نقول تذكير. طيب إيش اللي تتوقع المدرسة من ولي الأمر، وأيضا بالمقابل ما الذي يتوقع ولي الأمر نقول من المدرسة أستاذة؟
0: طبعا المدرسة تتوقع من ولي الأمر أن يكون الداعم الأساسي للمدرسة بالنفس والطالب، وما يتوقعه ولي الأمر من المدرسة أنه لازم تعطينا الطاقة الإيجابية أنه أولادنا يطلعوا في المستقبل حاجة كبيرة بإذن الله في مكان يليق فيهم
2: بإذن الله تعالى إن شاء الله. ويعني نقول إذا في مثلا رسالة معينة حابة توصليها لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، فإيش راح تكون؟
0: أنه دائما خلوكم إيجابيين، شجعوا طلابكم اللي هو أبنائكم مثل ما هم أبنائكم، نحن أبنائنا كذلك، شجعوهم، حفزوهم دائما، لا تبثوا فيهم الطاقة السلبية ولا تضغطوهم.
1: كيف تشوفي المعنويات عندش الحين في المدرسة بعد أول أسبوع مر من الطلبة يعني؟
0: صراحة كانت المعنويات وإلى الآن ما زالت المعنويات عالية، لأنه صراحة أول مرة أمسك مدرسة بنفسي، فحسيت أنه بداية أنه في تحدي، إنه أنا كيف أواجه الطلبة، كيف أواجه أولياء الأمور، كيف أواجه المعلمات. لكن سبحان الله لمجرد أني أنا دخلت على عتبة المدرسة حسيت أنه شعور مختلف تماما. تقبل أولياء الأمور، تقبل المعلمات، تقبل الجميع، أنه في شخصية جديدة عليهم في المدرسة، فهذا الوضع كان جدا مريح بالنسبة لي، بالعكس يعني انعكس إيجابيا علي أني أنا أريد أنتج أكثر في هذه المدرسة.
2: جميل. وبرأيك أستاذة يعني على مستوى يعني مدرسة الحلقة الثانية والطالبات تحديدا، إيش اللي إحنا يعني نحتاجه أيضا، إيش اللي إحنا نحتاج إنه نضيفه؟
0: أشياء أن نحن نحتاجها اللي هو إضافة محاضرات توعوية للطالبات، ضروري جدا من كل الجهات اللي هي الاجتماعية. طبعا نحن الحين معانا حاجة بتسمى بحقوق الطفل، دائما لازم انه كل طالبة تعرف ايش حقوقها وايش واجباتها، ايش الاشياء اللي لازم تنفذها وايش الاشياء اللي لازم تبتعد عنها في البيئة المدرسية وخارج البيئة المدرسية كذلك.
2: نعم. ايضا يعني على مستوى خلينا نقول مثلا اخصائي نفسي ووجوده في المدارس، كيف تشوفينه؟
0: مهم جدا وجود الاخصائي النفسي او الاجتماعي، يعني كلاهما بنفس المستوى، فبالعكس تحصلي انه تحسي انه في حد داعم لك انت كإدارة، انه لمجرد انه في مشكلة في حد يقدر يمتصها، في حد يقدر انه يستمع اكثر. ممكن انا اكون مشغول كثير، لكن الاخصائي الاجتماعي تحصليه او الاخصائي النفسي تحصليه لا انه مستمع جيد لهذا الطالب، يعني احنا مستمعين جيدين ها للطلبة، لكن تحصيه انه هو مستمع اكثر لهذا الطالب، يمتص الصدمات، يمتص المشاكل عن الطلبة.
2: لان احيانا استاذة ترى يعني الطالبة ممكن بالنسبة لها ترى المتنفس الوحيد هو المدرسة. قد تكون قاعدة يعني تعاني من مشاكل كثيرة مثلا في البيت، فبالنسبة لها المتنفس الوحيد هو المدرسة. فممكن يعني نكتشف انه هذا الطالب يعني وراء قصص قاعدة تحصل مثلا في المدرسة، فيا انه يأثر عليه بشكل سلبي أو أنه يأثر عليه بشكل إيجابي، أنه هو يحاول يعني يطلع كل طاقته في دراسته ويعدل أيضا تحصيله الدراسي. فما أعرف أيضا لأي مدى أنه مشاكل اللي ممكن تحصل في البيوت كيف ممكن أنه يعني نفصلها عن الطلاب في المدرسة أو ندعمهم ونساعدهم.
0: شوفي أنا عندي قاعدة أنه اللي في المدرسة في المدرسة واللي في البيت في البيت دائما. يعني حتى نصيحتي لمعلماتي وكادري بشكل عام انه اي شيء يصير في المدرسة يبقى في المدرسة، واي شيء عندك في البيت خليه في البيت، سواء كان حزن هم. طبعا نحن نواجه ضغوطات في المدرسة، نواجه ضغوطات في البيت، هذا لا يخفى على الجميع، لكن يفترض الفصل في هذا الأمر. يعني ما ممكن أني أنا أنقل حاجة جبتها من البيت للمدرسة، لأن هذا تأثر سلبيا أساسا. تحصلين أني أنا ما أقدر أنجز، ما أقدر أقدم الحاجة بطريقتها المطلوبة. كذلك على الطالب، يعني الطالب أحيانا تحصلي أنه متأثر نفسيا من البيت، فناقل هذا الطاقة السلبية للمدرسة، تحصلي طول الوقت منطوي ما يريد يكون مع زملائه. فهذا الأمر صعب حقيقة. أنا أحاول قدر المستطاع أنه طالباتي ما يكونوا بهذا الأمر، ودائما أرشدهم وأنصحهم أنه ما ممكن تجيبوا لي شيء من البيت إلى داخل مدرستي.
2: وموضوع التنمر
0: يعني. أيوة ضروري ضروري جدا.
2: هي هذه أيضا مسألة موضوع التنمر أيضا، كيف ممكن يعني نتعامل معها في المدارس خاصة على مستوى يعني الطالبات؟
0: والله حقيقة أنه التنمر منتشر بشكل فظيع، نحاول قدر المستطاع السيطرة على هذا الأمر. ونحن ملاحظين أنه في كل مراحل فقط، يعني ما مرحلة معينة، لا لجميع المراحل، حتى في مستوى اللي هو التمهيدي والروضة. فإيش الأشياء اللي نحن ممكن نتخذها؟ عندنا إجراءات قانونية. أول حاجة عندنا نصح، عندنا إرشاد. طبعا لازم نحن نسوي لهم محاضرات في هذا الجانب، إنه نحن التنمر طبعا شيء غير محبب، لأنه كذلك مثل ما قلت سابقا إنه هو يؤثر سلبا على الجميع، سواء كان على طالب سواء كان على معلم. فإذا الطالب ما ارتدع عن هذا الأمر فمباشرة نطبق لائحة شؤون الطلبة.
1: يجيوش ممكن أشخاص بسبب الطلبة يعني بسبب المشكلات اللي تصير في المدرسة يجي وما يريد يداوم، بتحصلي بيروح يجلس عند الأخصائية يريد، أو إنه مثلا يطلع من الحصص الدراسية بسبب المشاكل اللي هو يواجهها في المدرسة من ناحية الطلاب زملائه يعني.
0: أيوة ممكن تحصلي جدا. يعني في مثلا عندي أنا سابقا في طالبة بقت في الصف، فكان في تنمر كبير من الطالبات أنه لا هي ما زالت موجودة في الصف. فقدر المستطاع أني أنا جمعت كذا، عملت فريق، عملت لجنة أن نحن نروح لهذا الصف نعمل معه حلقة نقاشية، نتكلم في الموضوع وننبههم بالقوانين والأنظمة، وأنه راح نطبق لائحة شؤون الطلبة. بالعكس اليوم الثاني الطالبة داومت بطريقة مريحة، يعني هي ارتاحت حتى في الصف، الطالبات احتضنوها، يعني بعد ما صار الموقف الطالبات احتضنوها بالنفس،
1: حصلت
0: يعني
1: دعم.
0: أيوة حصلت دعم بعد ما كان أنه في تنمر في الموضوع. فالحمد لله.
2: يعني أحيانا ممكن أولياء الأمور يجوا للمدرسة بسبب أنه مثلا مثل ما تقولي أنه يريدوا يقابلوا الطالب اللي مثلا تنمر على ابنهم أو بنتهم. يعني ممكن في مواقف مثل هذه كيف ممكن يعني تتعاملوا فيها؟ يعني مثلا كطالبة بتروح تشتكي أنه في فلانة معي في الصف هي دائما تتنمر علي، فتجيش مثلا الأم تقولش جيبي لي فلانة.
0: لا ما ممكن صراحة، إذا جاتني ولية أمر تطلب طالب لا ما ممكن إن أنا أعطيها هذا الطالب وتسوي في أي شيء. لا عندي المشكلة وأنا أحلها بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. يعني أكيد بداية عام دراسي مثل ما قلنا الأهالي في قلق، الطلبة أيضا والطالبات في قلق، فاللي حاسب قلق من يعني الطالبات أو أولياء الأمور أستاذة، إيش يعني نصيحتك لهم مع بداية العام؟
0: طبعا نصيحتي للجميع أسأل يعني بداية أنه لازم تهيئوا نفسكم لهذا الأمر. ما ممكن تثيروا القلق والضغط على الجميع سواء كان من أولياء الأمور أو للطلبة أو للمعلمين. لازم تحفزوهم ضروري. كلمتي من البداية أنه لابد من التحفيز. أنا أشجع بنتي أشجع ولدي أنه يبني ويبذل أكثر. أسأل الله أن يكون هذا العام عام دراسي حافل مليئا بالجد والاجتهاد بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى الله يوفقهم إن شاء الله يا رب جميعا ويوفقكم أنتم بعد.
0: آمين.
1: لأنه
0: آمين
1: ما بسيط الموضوع فعلا التعامل مع يعني كبيرة. كم كبير من الطلاب صار مسؤولية. الله يقويكم إن شاء الله ويوفق الطلبة بإذن الله في مشوارهم. إذن نختم اللقاء ونختم البرنامج وفاء. نختم اللقاء إذن مع أستاذة لميا سعيد السابقية مديرة مدرسة وهذا حديثنا اليوم إذن تزامنا مع رجوع أكيد الطلبة إلى المدارس. ونحن نختم معكم أيضا مشوار صباحكم عماني حلقة يوم الأحد.
3: صباحكم عماني على هلا FM.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

إدماج الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: باقي يوم واحد.
1: باقي يوم واحد
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: سوري لطول عليكم، بس وهذه السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6 ونص وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتصلت ربيعتي الأم هناك رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هلأ
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: Abur abur mahadikai.
1: Da mesta de mes me.
0: Asamuana baby. Abata.
2: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب
1: هلا أبقى.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا اف ام.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ وفرص هطول امطار متفرقة. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اخبار وعلوم الساعه 11 من هلا اف ام. سلطنه عمان تدين وتستنكر استهداف خط انابيب في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، مؤكده موقفها الثابت الرافض لهذه الهجمات واستهداف المنشات الحيويه والمدنيه مهما كانت الدوافع والمسببات، ومجدده تضامنها مع الاشقاء في المملكه ودعمها لكل ما من شانه حمايه اراضيها ومنشاتها الحيويه وصون امنها واستقرارها وضروره احترام سياده الدول وسلامه اراضيها وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. من الأخبار أيضا، السلطنة والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن لبحث مجالات التعاون العسكرية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشارك في أعمال التقييم الدولي لفريق البحث والإنقاذ التابع للأمم المتحدة بجمهورية ليتوانيا. ومن الأخبار، عدد الشركات العمانية العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنهاية أغسطس 2026 يبلغ 42 شركة مسجلة نموا بنسبة 91% مقارنة ب 22 شركة في العام الماضي. مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني يرتفع بنهاية يونيو 2026 بنسبة 4.5% ليصل إلى أكثر من 118 نقطة، والسيولة المحلية في السلطنة تتجاوز 29 مليار ريال عماني. إلى آخر الأخبار، وارتفاع عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 2026 بنسبة 8.6% ليبلغ 1,116,051 زائر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
6: أخبار وعلوم.
7: حيا الله ياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
0: يا حبيب يا حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: On Insta at Hala FM Radio.
1: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام at Hala FM Radio.
0: On Instagram.
2: Hala FM.
3: مزاجك.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شيء

0: ما اريد اطول عليكم بس وهذا السالفه باختصار.
1: قمت الصباح فتت ونص وشربت شاي وحصلت السياره خربانه وتصوف ربيعتي الام هناك رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفه طويله ولا قصيره احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شويه سوالف على
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: آسف قصد حب وجهك.
1: الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جدا في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطاير تسمعوها على هل

0: يوم واحد،
1: باقي يوم واحد
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب. حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. سلطنة عمان والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات، منها 3 رئيسية، وتتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات، و5 مجالات ممكنة وهي الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية، التخطيط والتطوير والموارد البشرية والممكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وأيضا مستمعين، بدأ أعمال الحلقة التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية بهدف تعزيز المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. اللجنة الرئيسية لمسابقة الإجادة الإعلامية 2026 برئاسة سعادة وكيل الإعلام تطلع في اجتماعها 3 على سير عملية تقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة وفق النظام الإلكتروني والفعاليات المصاحبة ومناقشة الاستعدادات لحفل ختام المسابقة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. أما الختام مستمعين، اليوم 13 من سبتمبر اليوم العالمي للقانون. المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. إذن اليوم هو اليوم العالمي للقانون.
1: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم.
2: حي الله نياني. حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

0: Hamilton.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج

0: الله عليكم الله عليكم.
1: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
2: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: ملفات تهمك،
5: كل الحكاية
4: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: احصل على بطاقة نجم مسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: طريقك سالك وسريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة. أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
3: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
3: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
3: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمسي عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلاف ام، وتحديدا في برنامج كل الاسئلة في حلقة بداية الاسبوع وحلقة يوم الاحد. وكذلك يا ترى ما هي الأسئلة التي ستطرح إن شاء الله في هذه الحلقة، وكم عدد الأسئلة، وما هو الشيء الذي يميز أيضا هذه الأسئلة التي ستطرح، نوعية القضايا يلي راح نناقشها أو التحديات. كل هذه الأمور إن شاء الله أكيد راح تتعرفون عليها من خلال حلقتنا لليوم، ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله راح نكون معكم في هذا التطواف المسائي. أكيد نسعد بتواصلكم المسائي على 935-1027، وأيضا لا تنسون تبتون الموجة على 102.7 على هلف أم، وتستمتعون أيضا وتستفيدون من الأطروحات اللي راح نناقشها وراح نتداولها اليوم.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. خلوني كذا أعطيكم اليوم بريف سريع عن إيش راح تتضمن حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. معانا ساعتين، خلال هذول الساعتين راح نناقش مواضيع كثيرة. كل هذه المواضيع راح يكونوا معانا أضيف عبر الاتصال. ففي أول ربع من ساعتنا الأولى رح يكون معنا عبر الاتصال الدكتور عماد الشنفري، عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار، ممثل ولاية صلالة. رح نتكلم عن توقف مشروع منشأة تعليمية حكومية في منطقة السعادة بولاية صلالة. أما في نص الساعة أيضا من ساعتنا الأولى رح يكون معنا جاسم أبو بكر البلوشي، صياد حرفي وعضو لجنة سنن البحر في ولاية صحار. أيضا في نهاية الساعة الأولى رح يكون معنا محمد بن خلفان الرحبي، وهو ناشط في قطاع النقل البري واللوجستي وصاحب شركة نقليات. رح نناقش اليوم ليش يطالب سائق الشاحنات يعني بعود العمل بمحطات وزن الشاحنات في الطريق السريع كبديل عن الأجهزة الذكية. في ساعتنا الثانية رح يكون معانا الأستاذ حمد بن محسن العبري، مدير مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية. رح نناقش كذلك إيش اللي يميز منصة وثيق، وأيضا كيف من الممكن أنها اليوم يعني تسهم في تسهيل وصول الباحثين إلى الوثائق الأهلية والتاريخية تحديدا في ولاية الحمراء. بعدها رح يكون معانا الأستاذ حمود المخيني، وهو شريك في شركة حمود المخيني للمحاماة. رح نناقش أحد القضايا أيضا. وفي نهاية الساعة الثانية رح يكون معنا الدكتور إسماعيل بن عبدالله العبري، المدير العام المساعد للشؤون الطبية بالمستشفى السلطاني. ورح نناقش فتح المستشفى، يعني ما إن فتح المستشفى السلطاني باب الترشح لاختيار ممثل عن المجتمع في مجلس إدارة المستشفى، طبعا أكيد بهدف تعزيز صوت المرضى والمجتمع والمساهمة في تطوير الخدمات. كل هذه الأمور أيضا راح نتعرف عليها من خلال إن شاء الله. إذن هذه تقريبا الاتصالات والمواضيع اللي راح نتطرق لها اليوم، لذلك خلكم مكملين ومستمرين معنا مستمعينا. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نرجع لكم من جديد ونبدي في نقاشات وأطروحات وأسئلة حلقتنا لليوم.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة،

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. الأسئلة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220-00-9004.
8: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
9: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: كل الأسئلة. كل
0: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. وأيضا هالمرة عودتنا مباشرة نروح وياكم ونمسي بالخير على الدكتور عماد الشنفري عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد.
1: يا مرحبا حورا ومرحبا لكل المستمعين الكرام، حياك الله.
0: حياك الكريم. بداية دكتور، يعني مشروع منشأة تعليمية حكومية في منطقة السعادة تحديدا بولاية صلالة صار لم توقف من سنوات، اليوم نبي نتعرف ونعرف كذلك المستمعين على ما هي الأسباب الحقيقية والرسمية وراء هذا التعثر، وأيضا هل الأزمة تعود لتعثر المقاول أم إعادة تخطيط للمشروع أم توقف التمويل؟ ما هي الأسباب؟
1: طبعا أولا شكرا لك أخت حوراء، ولكن حتى نكون صادقين مع أنفسنا، أنا حقيقة لا أعلم الإشكالية التي حدثت بين المقاول وبين المؤسسة المالكة، حقيقة هي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة. هذا المسرح أخت حوراء أنا أشبهه بمسرح العرفان في مسقط لجمالية هذا المسرح وأيضا كبر هذا المسرح الذي فيه عدة قاعات ومسرح كبير جدا وأيضا فيه مباني مختلفة للتدريب وللتجهيزات، فحقيقة هو أيقونة في محافظة ظفار. المسرح متوقف من 13 سنة تقريبا بسبب إشكالية بين المقاول وبين المؤسسة المالكة التي هي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأنا أعتقد أن المسألة تعود إلى تكلفة هذا المكان، هذا مجرد كجزم يعني كاعتقاد وليس جزم بالأمر، كون أن المقاول ما زالت معداته البنائية والإنشائية موجودة في الموقع من 13 سنة، المعدات لم يأخذها المقاول، ما زالت كثير منها متواجدة في الموقع، فأعتقد أن المسألة تعود أن المقاول ربما لم يقدر تقدير جيد جدا لبناء هذه المنشأة الكبيرة جدا حقيقة والأيقونة، وربما كانت هناك بعض الخسائر أو بعض التي ترتبت عليها ارتفاع أسعار المواد والبناء، وهذا خلاف بين الشركة المالكة وبين أيضا اللي هي بين المقاول. عموما خلاصة الأمر أنه بالفعل المبنى 13 سنة وهو ما زال يعني هيكل قائم بدون أن يتم يعني حل هذه الإشكالية.
0: طيب دكتور، يعني 13 سنة والمنشأة على حالها، ما هو تقييم المجلس البلدي للوضع الراهن للمبنى من الناحية الهيكلية والسلامة الفنية؟ يعني احنا نتكلم عن 13 سنة، هل يعني المبنى آمن لمثلا الاستكمال البناء أم أنه صار متهالك؟
1: أولا يعني قبل 3 سنوات كان هناك اجتماع بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي، وأيضا بالإضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الربيعي اللي هو رئيس جامعة جامعة العلوم التطبيقية بالسلطنة. طبعا كان هناك اجتماع وتم طرح هذا الموضوع، طرح المسرح بشكل عام أنه هنا يعني يجب معالجة هذا الأمر وأيضا يجب إيجاد حلول، لأنه المسرح لا يظل واقف على ما هو عليه. حقيقة سعادته أشار أنه بالفعل ستكون هناك دراسة خلال هذه الأيام، هذا الكلام قبل 3 سنوات أخت حوراء، أشار أنه هناك سوف تكون دراسة وأنه هذه الدراسة أيضا سوف يتم تحديد الموقف من خلاله وسوف ترفع إلى الجهات العليا. هذا الكلام حقيقة تم تطرق له منذ 3 سنوات، ولكن منذ فترة أيضا حقيقة أيضا طرحت على سعادة الدكتور سعيد الربيعي أيضا في مسألة إمكانية أنه طبعا أن تقوم اللي هو بما معنى جهات أخرى باستثمار هذا المكان، وأنا أيضا طرحت على سعادة الدكتور حتى أنه بإمكان الجمعية العمانية للمسرح أن تستثمر هذا المكان وأن تطور هذا المكان وتعيد ترميمه. حقيقة سعادة ترحب بهذه الفكرة وقال حاليا هناك رسالة وجهت إلى وزارة المالية من أجل وضع هذا المبنى للاستثمار. هذا الكلام أيضا قبل سنة أخت حوراء، يعني نحن للأسف الشديد يعني بنتابع هذا الموضوع، وأنا لا أخفي عليك نحن أيضا في طبعا في الجمعية العمانية للمسرح أخذنا بعض المهندسين والإنشائيين وقمنا بتقييم المسرح بشكل عام، المسرح حقيقة بشكل عام مسرح ما زال قوي البنية، جيد تماما. المقاول حقيقة يعني اشتغل بصورة ممتازة جدا في البنية الأساسية المسرح، في الهياكل، في المداخل، المخارج. فالمسرح ممتاز جدا من حيث البناء، ولكن المسرح يحتاج من 600,000 إلى 1,000,000 ريال عماني لاستكمال كافة الجوانب من تجهيزات ومن أيضا صيانة. وأنا أتفق معك يا أخت حوراء، يعني أي مبنى ترك هو يستهلك من 2-4% سنويا للصيانة. فبالتالي إذا كان تكلفة مثلا على سبيل المثال هذا المسرح 1,000,000 ريال، هو حاليا يحتاج إلى ما يقارب 200,000 فقط حاليا للصيانة بدون مبلغ تكملة إنشاء المسرح. فالموضوع الآن حسب ما علمنا من طبعا من الكلية، من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، أنه المسرح الآن أرسلت رسالة لوزارة المالية من أجل طرح هذا المسرح للاستثمار. ونحن أبلغنا سعادة الدكتور أيضا بأننا في الجمعية العمانية للمسرح جاهزين لاستثمار هذا المكان، وأيضا للبحث عن مستثمرين وشراكة معنا في استثماره، أو حتى عرضه على مستثمرين جادين، يعني ناس مهتمين بالجانب المسرحي أو غيره. فإن شاء الله يعني نتمنى أن يرى النور. مشكلتنا البيروقراطية حقيقة كبيرة جدا عندنا، يعني إشكالية يفترض أن تحل، يتم حلها من سنوات طويلة.
0: طيب دكتور
1: مرت عليها سنوات بدون حل.
0: دكتور لو قاطعك بالخير، يعني من انت خبرتني انه من 3 سنوات وانتو يعني تقدمون اقتراحات واول وتالي، بس الى الان يعني هل صار شيء ملموس فيما يخص هذه المنشأة ولا هو فقط مجرد كلام؟ يعني
1: انا يعني ما صار اي شيء. هذا الموضوع نحن تابعنا بلغتك من 3 سنوات، والمجلس البلدي طرحه على ايضا سعادة الدكتور، وبالفعل وجه انه سوف يتم الانتهاء منه خلال تلك الفترة، يعني هذا الكلام من 3 سنوات ولم يتم الانتهاء منه. ومن ثم تحدثت انا مع سعادة الدكتور بنفسي حول هذا المسرح، وابلغني انه هناك رسالة وجهت الى وزارة المالية من اجل الموافقة على وضع المسرح للاستثمار. وأيضا من تلك الفترة إلى الآن لم نرى يعني أي حلول لهذا المسرح. نحن عندنا إشكالية حقيقة، يعني كل جهة تأخذ فترة زمنية طويلة تماما على الرد وعلى ما يتم تقييم الوضع. فلا يمكن اليوم 13 سنة مضت منذ إنشاء الهيكل لهذا المسرح وأن يظل هذا المسرح مهجور. المسرح أخت حوراء أيقونة حقيقية في محافظة ظفار. يعني المسرح فيه كثير من القاعات التدريبية، فيه كثير من القاعات الجاهزة أن تكون حتى معارض على مستوى المحافظة بشكل كبير جدا. هو لا يقل عن مسرح العرفان حقيقة في الجمالية، في التجهيز، في الكبر، في الحجم. ولكن للأسف الشديد أنه إشكالية بسيطة يتم إيقاف المسرح 13 عام إلى يومنا الحالي، وهذا شيء نتأسف حقيقة عليه. وأنه لو استمر الحال على هذا الصورة بالفعل سوف يزداد مسألة القيمة لإعادة بناء هذا المسرح والصيانة.
0: طيب دكتور، يعني هل تم طرح موضوع المنشأة هذا المتوقفة رسميا في جلسات المجلس البلدي؟ وكذلك يعني هل هناك ردود تلقيتموها من وزارة التعليم أو الجهات ذات العلاقة؟ خلنا نركز شوي على وزارة التعليم.
1: نحن حقيقة كمناقشة رسمية في المجلس البلدي لم يتم ذلك، ولكن تم مناقشته أيضا بحضور أعضاء المجلس البلدي وبحضور صاحب اسمه السيد مروان بن تركي وبحضور سعادة الدكتور سعيد الربيعي اللي هو رئيس الجامعة. وحقيقة طرح هذا الموضوع منا كأعضاء مجلس البلدي حول هذا المسرح، وما هي الحلول الآن وما أسباب التوقف. وسعادته وعد بأنه بالفعل سيتم النظر خلال هذا تلك الفترة، وأنه سيتم مخاطبة كافة الجهات لحل هذه الإشكالية. هذا الكلام كان 10 سنوات مضت على إنشاء المسرح وبقائه كهيكل. وحقيقة إلى الآن مضت 13 عام، يعني 3 سنوات بعد هذا اللقاء ولم يتم شيء هناك. يعني المسألة لا تحتاج اليوم إلى رسالة مرة أخرى من المجلس البلدي أو من المحافظة. الوضع واضح لكل الجهات، سواء جامعة التقنية أو وزارة المالية أو الاقتصاد، الوضع واضح. فلماذا هذا التأخير؟ يعني هل هي مسألة بيروقراطية، مسألة إعادة دراسة، إشكالية قضايا محاكم؟ حقيقة لم يتم توضيح الأمر حاليا. كلما سألنا أن الموضوع الآن في طور
0: الدراسة،
1: وضعه كيس دراسة واستثمار للشركات، ورغم أنه كما ذكرت أنه أيضا الجمعية العمانية للمسرح طلبت أن تستثمر هذا المكان وأن تشرف عليه وأن تكمل هذا البناء، والجمعية هي من نفسها من بادرت بإرسال مهندسين مختصين لتقييم المبنى أيضا والوقوف على حالته أيضا الأساسية حالية البنيان حاليا. وبالفعل تم تقييم المبنى وعرفنا ما هي الإشكاليات الحالية الموجودة، ومع ذلك ما زال الوضع كما هو عليه. وأنا فقط أشير مرة أخرى، أنا لا أعلم حقيقة حتى لا أظلم المقاول الإشكالية التي كانت بين الجهة المالكة وبين المقاول، ولكن واضح المقاول اجتهد واشتغل بصورة ممتازة جدا في بناء هذا المسرح، وما زالت معداته حقيقة موجودة في الموقع 13 عام. إذا ذهبت زيارة الموقع سوف تجدين معدات المقاول، فبالتالي هناك إشكالية لم يتم حلها إلى الآن.
0: طيب دكتور، يعني أنت تكلمت أنه الجمعية بادرت علشان أنها تستثمر في هذا المسرح، وأوريدي يعني المنشأة عرضت على مستثمرين، طيب وين الإشكالية من أن الجمعية هي اللي تتبنى يعني مثلا تستكمل إجراءات المسرح، يعني وين الإشكالية؟
1: لا، نحن كجمعية جاهزين حقيقة، ولدينا من يعني من المستثمرين سواء الخارجين أو يعني أو بالداخل ممن لديه رغبة أيضا بالتعاون مع الجمعية واستثمار هذا الموقع. صحيح نحن ليس لدينا الآن التكلفة المالية من 600,000 إلى مليون، ولكن لدينا العلاقات والقدرة على إيجاد المستثمرين الشركاء في استكمال هذا المسرح. نحن عرضنا حقيقة بشكل شفهي على سعادة الدكتور، وبالفعل أثناء طبعا مسرح الكليات والجامعات في نزوة عرضنا هذا المسألة وتحدثنا حول هذا المسرح، وسعادة الدكتور وعد بأن يتم حل الإشكالية بعد أن تأتي الموافقة على وضعه للاستثمار من وزارة المالية. فنحن كجمعية جاهزين ولدينا القدرة والعلاقات بأن بالفعل نشرف على المسرح مستقبلا واستكمال هذا المكان وأيضا تجهيزه بشكل كامل. هي فقط الآن أن بالفعل ننتظر من وزارة المالية الموافقة على طرح هذا المشروع واستكماله من خلال المستثمرين أو من خلال مؤسسات حكومية ويعني أو مؤسسات أهلية مثل الجمعية العمانية للمسرح.
0: دكتور، من متى تنتظرون الموافقة؟ كم صار لكم؟
1: والله 4 سنوات الآن، يعني أنا كنت يعني من 3 سنوات منذ أن طرحنا الموضوع على سعادة الدكتور، وسنة منذ أن يعني تحدثنا حول هذا الموضوع مرة أخرى، وأشير بأن هناك رسالة وجهت لوزارة المالية ونحن في انتظار الرد. يعني المسألة حقيقة يعني نكون واقعيين، يعني مشكلة عندنا أنه أحيانا بعض الجوانب لا نهتم بها حقيقة لأنها قد تكون بعيدة عن النظر. ربما منهم في محافظ ظفار لأنهم يرون هذا المشروع العملاق، وحقيقة هو عملاق كبير جدا يرونه يوميا، فلذلك يتساءلون يعني متى سوف يستكمل، وكأنه إطلالة يعني نوع من يعني شيء حقيقة يتأسف له الإنسان عندما يرى هذا المشروع العملاق وهو متوقف من 13 سنة ولا يعلم الأسباب. فحقيقة ربما لأنه الإخوان ربما وزارة المالية أو في الجامعة أو غيرها بعيدين كل البعد حاليا عن رؤية هذا المبنى، فبالتالي دائما ليس على البال. وهذا أعتقد ما إشكالية كبيرة جدا في اتخاذ القرار لدينا يعني على مستوى المؤسسات بشكل عام وليس جهة معينة.
0: طيب دكتور، يعني منطقة السعادة تشهد كثافة سكانية وتوسع عمراني مستمر، اليوم إلى أي مدى يضغط توقف هذه المنشأة تحديدا على المدارس المجاورة، وكيف كذلك يعني سيخدم استكمالها أبناء المنطقة عند افتتاحها إن شاء الله، يعني إذا تم النظر يعني بجدية إلى هذه المنشأة تحديدا؟
1: شوفي، أولا بالنسبة لمنطقة السعادة هي حقيقة بالفعل منطقة مزدهرة بشكل كبير جدا حاليا، كثير من المجمعات التجارية والمراكز هي تتجه إلى منطقة السعادة. والسعادة حقيقة الآن هي كما نقول بؤرة طبعا التزاحم، أو المنطقة التجارية تجمع طحنوت وورزات وتجمع حتى منطقة الدهاريز، فبالتالي هي أصبحت القلب النابض لهذه المناطق. وهناك بالفعل كثافة الجامعات الكليات وغيرها كلها تتواجد في تلك المنطقة، بالتالي اليوم إيجاد هذه المؤسسة سوف يخدم الجميع. يعني تخيلي أخت حوراء أنه هذا المبنى فيه أكثر من 4-5 قاعات كبيرة جدا، ممكن أن يستخدم المبنى حتى في قاعات الأفراح والأعراس التي يعني تحتاج لها المنطقة بكاملة ولا الصلالة بكاملة. يعني هناك حقيقة ضغط كبير جدا على قاعات الأفراح والأعراس والمناسبات، فبالتالي ممكن المبنى أن يساهم في هذا الشأن. أيضا ممكن المبنى أن يكون أطراف المبنى أيضا محلات تجارية تساهم في عملية الدخل أيضا سواء للجامعة أو حتى للشخص المستثمر أيضا. يعني هذا الموقع الموجود فيه حاليا المبنى حقيقة موقع استراتيجي تماما، هو على مدخل مدينة السعادة، وأيضا موقع ظاهر للجميع للأعيان، والمبنى بشكله لا يقل عن مبنى العرفان، يعني في حجم المبنى وضخامة المبنى أيضا كبير جدا، فبالتالي هو واضح للجميع اللي في مداخل السعادة. فيعني والآن أصبح بالفعل يعني أصبح مهجور، يعني تأثرين عندما زرنا، وأنا أقولها بكل صراحة، عندما كنت مع المهندسين وزرنا هذا المبنى من أجل تقييم الوضع، يعني انصدمنا بعشرات الكلاب السائبة بداخل المبنى، الحشرات، الأفاعي وغيرها، يعني أصبح مهجور بشكل كبير جدا، ومأوى للكلاب الضالة، مأوى للآفات. فبالتالي يعني من المؤسف أن خلال 13 عام أن يظل المبنى على ما هو عليه الآن، يعني بهذه الصورة من المؤسف حقيقة. ويعني نتمنى بالفعل من يستمع إلينا اليوم من كافة الجهات، والدكتور سعيد حقيقة من يعني من الناس يعني بالفعل المتعاونين والمرحبين دائما بالأفكار، وهو حقيقة سعى، يعني وأنا متأكد أن هناك توجيهات أيضا صدرت بإنهاء هذه المسألة، ولكن تبقى ردود فعل بقية المؤسسات.

0: كنا نأمل إن شاء الله أن يرى أن ترى هذه المنشأة النور قريبا. ونرجع ناخذك معانا بالاتصال دكتور, ويعني كذا خلينا نقول مشاعر الفرحة
1: إن شاء الله. يعني نحن متفائلين خير يعني بشكل عام, لكن أحيانا بعض الأشياء يجب أن نركز عليها يعني بشكل صحيح. حتى أن تظهر للصورة ويستمع المسؤول إلى أن هناك في إشكالية, في شيء يجب أن يظهر للعيان ونوضح المسألة للناس.
0: نعم جميل جميل. شكرا. دكتور عماد الشنفري عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة, شكرا جزيلا لك دكتور. إذن مستمعينا نحن نروح وياكم إلى فاصل, وبعدها راجعين مستكملين وياكم ضيوفنا وأسئلتنا.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
4: خبر عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة, ورتب جدول الرحلات المدرسية, وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني, وبث برامجك المفضلة دون تقطيع, واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا مكملين ومستكملين معاكم مواضيعنا وأسئلتنا لليوم. أيضا نروح لضيفنا الآخر معنا الأستاذ جاسم أبو بكر البلوشي، صياد حرفي، عضو لجنة سنن البحر في ولاية صحار، عضو شبكة رواد صيد الأسماك والصياد العماني. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاسم.
1: حياكم الله أستاذ حوراء، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم.
0: شكرا جزيلا لك. اليوم يعني نبي نتعرف من خلالك عن أهمية أجهزة التتبع ودورها في دعم السلامة البحرية، وأنا أعتقد أن هذه أجهزة التتبع هي التي توضع على السفن، صحيح؟
1: صحيح نعم. مشروع استدامة الموارد السمكية هو مشروع معني بتطوير نظام التتبع الآلي على متن سفن الصيد الحرفي، طبعا اللي هي محليا باللانشات، سفن اللانشات هذه او قوارب اللانشات.
0: نعم.
1: بالسلطنه، اضافه الى دوره المحوري في تعزيز السلامه البحريه عبر تقليل المخاطر وتسهيل ايضا عمليه البحث والانقاذ في حال فقدان قارب لا قدر الله او ما شابه من في الانواع المناخيه او تعطل السفن هذه والانقاذ. ايضا توفير بيانات فوريه ساعد ايضا غرفه العمليات في الجهات المعنية في التدخل السريع وعدم وقوع أي حوادث في أثناء طلب الاستغاثة. طبعا أستاذ حوراء، انطلق المشروع هذا في المرحلة الأولى من يونيو 2022 إلى يونيو 2025، يعني مدة 3 سنوات تقريبا، وتم تمديد المرحلة الثانية لمدة سنتين من يوليو 25 إلى يونيو 2027.
0: طيب يعني هل اليوم أصحاب السفن والقوارب متجاوبين معاكم؟ لأن يعني هذه التقنية حديثة، فهل الجميع اليوم يعني جاهز علشان يركب هذا أجهزة التتبع عندهم في السفن، أم لا يزال هناك يعني تعارض من قبل البعض؟
1: والله يا أستاذ، أغلبية ملاك السفن هذه ركبوا الأجهزة هذه بحكم أنها مدعومة بنسبة 90% من الحكومة. وبعدين في الآونة الأخيرة نسمع حوادث الفقدان أو الغرق أو ما شابه لبعض القوارب، صار الصياد الحين العماني يطالب بهذه الأجهزة، والحمد لله رب العالمين. نحن من منبركم الطيب هذا نشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية للاستجابة السريعة ولدعمها اللامتناهي سواء للقوارب الساحلية أو سفن الصيد الحرفية أيضا في تركيب الأجهزة هذه.
0: طيب هل هناك تحديات واجهتوها يعني في أثناء يعني مثلا تركيبكم لهذه الأجهزة الاستجابة وما إلى ذلك، في تحديات واجهتونها؟
1: بالنسبة أستاذتي إلى التحديات

0: بشكل عام هي مشابهة لباقي التحديات اللي تتعلق بسفن الصيد الساحلية أو حتى قوارب الصيد الحرفي. ومنها يمكن هي خمس أشياء. واحد مثلا تعطل المحركات، فقدان الاتجاه أو البوصلة. هذا مثلا فقدان البوصلة هذا يخلي السفينة تائهة أو ما تعرف وين وجهتك، يخلص عليك الديزل. فالوجود الجهاز هذا والضغط على جرس الانذار راح يعطي تنبيه للجهة المعنية ويجوك فور المكان هذا. رقم ثلاثة، دخول مناطق الصيد غير المصرح لها، وهذا مهم جدا، لأن مثل ما عارفين في عندنا في السلطنة مواسم حظر صيد أسماك أو أماكن ممنوع الصيد فيها، فهذا يعمل تقنين وآلية للصيد أيضا. أيضا رقم أربعة، عدم معرفة مالك السفينة لموقع السفينة. الحين أنا كجاسم مالك سفينة، أبى أعرف سفينتي وين راحت، وين موقعها، بإمكان الجهاز هذا يدلني على سفينتي وين راحت.
1: يعني مثلا في حال تم مثلا سرقة السفينة أو شيء أو القارب.
0: نعم، سرقة القارب أو لا قدر الله دخول مياه إقليمية لدولة أخرى أو ما شابه، صاحب السفينة هذه أو صاحب القارب هذا يعرف قاربه وين موجود. ورقم خمسة، مثلا تعرض للقرصنة في بعض الحالات، بحكم أن هذه القوارب أو السفن الصيد هذه موجودة في بحارنا المفتوحة اللي مطلع على بحر العرب.
1: طيب إيش اللي دفعكم اليوم إن يعني تتبنون هذه خلينا نقول يعني هذه الميزة الجديدة، يعني أجهزة التتبع، إيش اللي خلاكم تبدؤون فيها وتطبقونها وتبدون يعني تركيبها على السفن والقوارب الخاصة بالصيد؟ هل كانت هناك إشكاليات تعرضتوا لها وحسيتوا إن من المهم يعني البدء في هذا في إدراج تقنية جديدة لأصحاب السفن والقوارب؟
0: والله شوفي أستاذ حوراب، شوف نحن بحكم من الصيادين ودائما منظومات الصيد في تطور كبير في كل البلدان. طبعا نحن كنا اول ما عندنا الاجهزه هذه التتبع بالفعل، ونفس ما اسلفت قبل قليل نفس ما قلت لكم بانه نحن صرنا محتاجين الاجهزه هذه بشكل ضروري جدا لصحه وسلامه الافراد العاملين على متن السفن هذه او القوارب هذه. مثل ما سمعنا الغرق وحالات الانقاذ وحالات الفقدان اللي لنا الحين ما حصلوا بعض الصيادين منها، ف صرنا مضطرين ان احنا نطالب ايضا في هذا الموضوع.
1: جميل. يعني خلينا نقول الان الامور صارت خلاص مستتبه، واعتقد ان تم تركيب هذه التقنيه على اغلب القوارب والسفن، صحيح؟
0: نعم، سفن الصيد اللانشات. اما القوارب الصيد الساحلي بعدها ترى ما ركب، لكن في طور التركيب ان شاء الله، هذا ما سمعناه من الوزاره المعنيه. وقاعدين شغالين على قوارب الصيد الساحلية هذه.
1: طيب هل هناك يعني آلية مثلا للتسجيل، علشان مثلا هل في قائمة للانتظار كل أحد من يدوره يتم تركيب هذا الجهاز فيه، أم كيف
0: الآلية؟ لا بالعكس، الآلية مفتوحة لجميع الصيادين. عندك رخصة مزاولة، عندك ملكية القارب اللي هي فيها الملكية تكون سارية المفعول، ما عليها تأخيرات أو غرامات أو ما شابه. تروح للدائرة المعنية في ولايتك وتقدم على طلب الجهاز هذا. طبعا انا اتكلم عن سفن الصيد الحرفي من اللي مطبقينها حاليا.
1: طيب للعلم بان كمل
0: نعم، للعلم بان صندوق التنميه الزراعيه والسمكيه في الوزاره هو اللي قائم على هذا المشروع.
1: تمام. وفي حال مثلا رفض بعض الافراد او بعض الاشخاص لتركيب هذا الجهاز، ولا قدر الله صار لحاجه او تاه او غرق او ضيع الوجهه، هل هناك مخالفات او غرامات تفرض عليه؟
0: اختي حوراء، شوفي حال سفن الصيد او قوارب الصيد حال السيارات تتعرض لحوادث، تتعرض لاشياء اخرى. مثلا على سبيل المثال السيارات، انت ما راح تجدد سيارتك الا لما تؤمن السياره.
1: نعم.
0: هنا انت ما راح تجدد اللانش مالك او السفينه مالك الا لما تركب جهاز التعقب هذا.
1: ممتاز. فعليا نعم. علشان يعني الجميع يكون بخير وسلامه، لان يعني البحر فعليا ما شيء يتهاون به، ومثل ما نعرف ان اليوم كثير أشخاص يعني البحر ماخذين مصدر رزق لهم. فجميل جدا يعني هذه التقنية، وجميلة جدا هذه المبادرة، حفاظا يعني على سلامتكم وسلامة الصيادين، وأيضا يعني سلامة سفنهم وقواربهم.
0: بالفعل أستاذ، هذا شيء ضروري. أيضا حبيت أتطرق لنقطة بس بسيطة جدا.
1: تفضل.
0: أن الأجهزة هذه تعمل على طريق الاتصال أو الإرسال، الترددات خاصة بالجهاز الموجود إلى الأقمار الصناعية، ومن ثم من الأقمار الصناعية تروح إلى معالج البيانات في سيبر خاص بالوزارة، وهناك بدوره يقوم بتحويل البيانات هذه إلى منصة تحكم في غرفة العمليات، وبعدين عرضها على هيئة بيانات. وبعدين تعمل هذه الأجهزة كافة الظروف طبيعية.
1: ممتاز.
0: وعليها ضمان يعني لو ما حد وما يصير حد يعبث فيها. في حال العبث فيها يطلع في السيبر مال الوزارة تم العبث بالجهاز رقم كذا كذا. والصيانة تقوم بها طبعا الوزارة دائما صيانة دورية من فترة لأخرى. وطبعا في حال وجود تحدي أو تقني أو شيء ما شابه تقوم الوزارة بالصيانة مجانا.
1: الجهاز يشتريه صاحب القارب أو السفينة صحيح؟ هو مش مجانا؟
0: والله لا، هو أول سنة مجانا وبعدين
1: يعني
0: التركيب
1: مجانا صحيح؟
0: والجهاز مجانا أيضا. الحكومة نفس ما أسلفت بأنها تكفلت ب 90% من قيمة الجهاز هذا.
1: ممتاز ممتاز، 90% شيء جدا جميل يعني.
0: هي جدا. أنا كصياد، أنا كصياد اليوم سلامتي وسلامة الطاقم اللي معي أفضل من 200 ريال، أفضل من 1000 ريال، حتى أفضل من 10,000 ريال.
1: جميل.
0: أنا كصياد الحين سلامتي وسلامة قاربي وسلامة الطاقم أهم من كل شيء، أهم من الصيد اللي أصيده.
1: الله يعطيكم العافية، مبادرة جدا طيبة يعني قمتم بها وقامت بها الحكومة.
0: جزاكم الله خير
1: يعني الدعم.
0: بارك الله فيكم أستاذ حوران. أيضا في حابين أشكركم أنتم كإذاعة دائما تسلطوا الضوء على على على على موضوع الصيادين والحرفيين أيضا بالعموم. ومن هنا بعد نود نشكر الوزارة على دعمها اللامتناهي للصياد، ودائما الاقتراحات والاطروحات اللي نطرحها نحن كصيادين دائما على بالهم ودائما في قيد التنفيذ.
1: الحمد لله رب العالمين. الأستاذ جاسم أبو بكر البلوشي صياد حرفي عضو لجنة سنن البحر في ولاية صحار، عضو شبكة هواة صيد الأسماك والصياد العماني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية. إذا مستمعين نروح وياكم إلى فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة. من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحوب بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
7: كل الأسئلة. كل
8: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
9: كل الأسئلة على هل أف أم.
10: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، ونروح مباشرة إلى ضيفنا الموجود معنا عبر الاتصال. معنا الأستاذ محمد بن خلفان الرحبي، ناشط في قطاع النقل البري واللوجستي وصاحب شركة نقليات. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: اهلا وسهلا فيكم يا مرحبا وسهلا بارك الله فيكم.
0: حياك الكريم. بدايه نروح وياك، يعني ليش اليوم يطالب سائقو الشاحنات يعني بعوده العمل بمحطات وزن الشاحنات في الطرق او في الطريق السريع كبديل عن الاجهزه الذكيه؟
1: في البدايه جزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع المهم جدا. الموازين الذكيه هذه عددها محدود. هذه النقطة الأولى. وثاني حاجة، ما هي الكفاءة اللي بتقدمها مثل الميازين العادية اللي هي المحطات؟ فالحين منتشرة الحمد لله في محطات موجودة لكن ما فيه ميازين، هذه الإشكالية. والوزارة صرحت سنة 2017 في جريدة الشبيبة على أنه بتم عمل ميازين ومحطات وكذا من 2017، والحين نحن على نهاية 2026، يعني قرابة 10 سنوات.
0: وإلى الآن طيب يعني ما تم العمل على هذا الموضوع صحيح؟
1: نحن اللي شف أنا صراحة اللي شفت الميزانين ذكية، واحد في الساحل الأحمر وواحد في الصحار غضبان، غيرت أنا ما شفت ذكي. لكن إيش الفائدة من الميزان؟ هنا السؤال، هل أنت عشان المخالفة ولا عشان تضبط الحمولات الزائدة وعشان تحافظ على البنية التحتية هنا؟ وعشان نفس الشيء أنك أنت أصلا هذه الميزان اللي هي العادية انت بتمر الشاحنه انك توزن، لما توزن الشاحنه انت عندك ساحه تفريغ الحمولات فما تقدر تخليها، ما تريد تخليها، انت اصلا ما تريد تخليها السياره هذه الشاحنه المحمله وزن زايد تمر في الشوارع، فانت على طول هناك بتامرها انك تنزل حمولتك بعد انك تطلع وتكملي مسيرك الى الاتجاه اللي انت تريدي. وثاني حاجه، لما انت تكون هناك بيكون في ناس فنيين موجودين بيشوفوا حتى تربيط الحمولات هل صحيح ولا لا.
0: نعم.
1: عشان يتفاديوا اللي وقع سمايل واللي وقع في ينقل واللي وقع صحار حمولات وراحت أرواح وكذا، يعني شيء ما سهل يعني. وهذا المطلب نحن نطالب فيه اللي هي توفير الميازين وتوفير المساحات، نطالب فيه من سنوات وفي مخاطبات بخصوص هذا الموضوع.
0: طيب ليش للآن؟ طيب ليش للآن يعني ما تم الاستجابة، على الرغم من أن شهدنا على كثير أمور وحوادث يعني صارت بسبب يعني حمولات الشاحنات الزائدة، كذلك يعني تخريب يعني بعض الشوارع وما إلى ذلك، يعني المجتمع يلامس هذه التأثيرات السلبية يعني من قبل بعض الشاحنات فيما يتعلق حتى اليوم بالأوزان، نوعية الحمولة وتأثيرها مثلا على سائقي السيارات في الشوارع. كونكم أنتم تطالبوا يعني وتوجهون يعني هذه الرسائل والحوادث اللي صارت، ليش الآن لم تتم يعني ما في استجابة للموضوع؟
1: هذا السؤال مفترض يطرح مباشرة إلى مسؤولي الوزارة، لأن نحن طرحنا عدة اجتماعات ولكن للأسف ماشي جواب واضح. وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله، الحين 10 سنوات كلمة إن شاء الله.
0: طيب إيش خبروكم؟ إيش يعني التأملات
1: اللي نحن إن شاء الله نحن خلاص بنطرح الموضوع مناقصة وخلاص كراسات مناقصات وبيكون في استثمار وفي شركات بتتقدم وما أعرف إيش. الحين 10 سنوات على نفس الموضوع. الحين ما هن السؤال، لو جينا شوي نحط النقاط على الحروف.
0: نعم.
1: الحين حتى لو راحت أصل الحكومة بنفسها وركبت هالميازين وخلت شركات تستثمر فيهن أبرك، بتقول ليش تخلي الحكومة تدفع؟ الحين هذا صيانة هذا الشوارع كم مكلفة؟ تمر عليها شاحنات وزن ثقيل كم مكلف؟ وثاني حاجة هذا خطر، أي شيء حمولة زايدة على الشاحنة خطر، السائق ما يقدر يتمالك. الحين احنا ما نروح بعيد، الحين هنا عندك في عقبة الياسمين صلالة كم حادث في الخريط صار؟ بيجينا واحد يقول لي بسبب الأمطار، ما بسبب الأمطار، بس عندك أوزان شاحنات ثقيلة جدا يعني. فالمفترض يعني هم يفكروا فيه، أنت يعني الموضوع ترى ما محتاج كثير، أنت جهز أماكن مخططات جانب الشوارع وطرحها للمنافسة للشركات المستثمرة، هم بنفسهم بيركبوا الأجهزة، أنت حمية الشوارع وانت نفس الشيء بعد ما كذا اصلا هذا. لكن الاوزان الشاحنات اللي هم يشيلون هذا حمولة شاحنتين، الشركة مستفيدة ان حد نقلها بهذا السعر ووفرت على نفسها، فهي ما مهتمة كسرت شوارع ما كسرت شوارع ايش اللي صار. وحتى بسبب الاوزان الزائدة تحصل اكثر الشاحنات عطلان على الشارع.
0: صحيح. أعتقد قبل فترة من الأشياء اللي شفتها أنه يعني شاحنة متبنشرة أعتقد 4 أو 3 إطارات منها وفي الشارع، فأعتقد أنه بسبب الحمولة.
1: بسبب بعد ما بس أنه يتبنشر عندك أحياناً يتبطل التاير أصلاً وأحياناً تسقط الحمولة، أحياناً يلف الدوار سقطت حمولة، الله سلم أنه إذا ما طاحت على حد. وأنا مستغرب أمانة مستغرب، ما بس أنا حتى كلهم اللي شغالين في النقل البري يقول ويش الهدف من التأخير؟ ليش الوزارة مأخرة موضوع الميازين؟ المفترض حتى وزارة المالية تتدخل بالموضوع، لأن ضخ هذه المبالغ لصيانة الشوارع يعني ليش؟ مفترض في السؤال يا أخي ليش أنا ضخ هذه المبالغ الطائلة؟ ويش السبب خراب هذه الشوارع؟ ويش السبب؟ لازم هنا أرجع، ويش اللي يخليك أنت أصلا بعد تعرفني أستاذة؟ نحن بعدنا ما هذا موضوع الميازين بس، في عندنا مشكلة ثانية أكبر بعد.
0: إيش المشكلة؟
1: الحين وزارة النقل تعطي تصاريح حمولات استثنائية للشاحنات الأجنبية اللي فيها لوحات غير عمانية. تدخل هنا أراضي السلطنة مخالفة للمقاييس والأوزان، ما شاء الله طويلة وعريضة. أصلا تعريف الحمولة الاستثنائية في لائحة النقل البري اللي صادرة بالقرار الوزارة 2/2018 مادة 1 يروح يشوفوا إيش معنى، إيش تفسير، إيش معنى كلمة الحمولات الاستثنائية. الحمولة الاستثنائية هي الحمولة التي لا تقبل التجزئة أو التفكيك. طيب أنت الحين برادات عطيتهم برادات 4XL 5XL اللي هي 4 محاور 5 محاور، هذا كوش فيها؟ ليش أنت عطيته تصريح يدخل عمان؟ ليش عطيته؟ يعني إذا محمل دقائق ولا حاجة، يعني الدقائق كرتون الدقائق ما يتفكك، كرتون اللحم ما يتفكك، الزبدة والسمن وما أعرف إيش، ليش عطنا؟ وبالرغم أنت في البلد عندك أصلاً شاحنات هذا نفس اللي عنده هو، لكن محاور أقل راد أكسل وأكسلين. ليش أنت الجالس الحين تعطي التصاريح؟ سألناهم هذا السؤال قالوا عشان نستفيد من التصاريح، قيمة التصاريح فيها رسوم. يا أخي أنت الحين سويت لي مشكلة، أنا كناقل صاحب شركة، أول شيء أنت ضريتني بهذه الشركة بهذه السيارة، راح تجيب لي هذه لا تأخذ هذه حمولة شاحنتين. أنا حاجة المهم من أهم كلها هذه تكسر الشوارع حمولتها فوق 70-80-90 طن. هل أنت أصلا محتاج لها أنها تدخل البلد؟ محملت لك ملابس، محملت لك عيش، محملت لك كذا، هذا حمولات تتفكة تتجزأ، ليش أنت تعطي تصريح؟ وأنا عندي أرقام سيارات موجودة وخلهم يواجهون اي واحد فيهم ان هذا الكلام ما صحيح. ليش؟ وتكلمنا فيه اكثر من مره، تكلمنا اكثر من مره والناس تنادي اكثر من مره ونفس المشكله. انا مستغرب من اللي يقف خلف هذا التعطيل، يعني ما احس ان حد جالس يحل تحديات النقل البري. للاسف اذا كان في اذان تسمع لكن ما في اذان يد تنفذ.
0: طيب
1: حضرنا عدة اجتماع مع سعادة الوكيل، عدة اجتماع وجزاه الله الخير، هو يأمر، هو إنسان عملي، سعادة المهندس خميس شماخ إنسان عملي، كلمة حق أقولها إنه إنسان عملي وإنسان والنعم فيه، يأمرهم يأمر الموظفين اللي عنده، لكن في بعض الموظفين تعطيل منهم، يقولون له إن شاء الله وفي أرض الواقع ما موجود.
0: طيب هناك أيضا يعني موضوع آخر، حقيقة التفاف بعض سائقي الشاحنات على الأجهزة الذكية في الطريق السريع اليوم، ما هي الحلول أيضا للحيلولة دون وقوع ذلك؟ يعني أعتقد أنكم أنتم أيضا لاحظتوا هذا الشيء.
1: ملاحظين هذا الشيء، ونحن كلمنا الوزارة على أن أصلا هم قبل الميزان يروح يمين يجي الشارع الفرعي تحت عشان يتجاوز الميزان. طيب وش الحل؟ الحل الحين وش الحين؟ يأ أنك تغير مكانه هذاك الرادار، حطه مكان ثاني ما يقدر يخرج منه. أما أنك أنت تخلي مفتش يوميا صعب. أنت الحين الميزان الذكي هذا كأنه ديكور ما صار يستفيدوا منه.
0: وبالرغم يعني حتى أصحاب الشاحنات صار يتحايلوا أيضا على هذا يعني في هذا الجانب.
1: أكيد ما حد يريد المخالفة، كل حد يريد فلوس، إنه مدفوع له وزن زيادة وما خاب فلوس وما يهم الشارع ولا يهم إيش اللي يصير في الشارع. لأن النسبة الأكبر، خلينا أنا أقولها بكل صراحة، النسبة الأكبر في قطاع النقل البري، النسبة الأكبر تجارة مستتر، هو الوافد هو صاحب السيارة بس الاسم باسم عماني والكل يعرف. طيب نحن ما المفترض نحافظ على هذه يعني هذه إمكانيات دفعت فيها الدولة بنية تحتية دفعت فيها ملايين، ما يحتاج أني أفعل إجراءات؟ وبالرغم الحين اللي صارت الكارثة سمايل، أنا ما محتاج شوي أكون أكثر صرامة وجدية بغض النظر عن جنسية حتى لو عماني. مخالف لا أسمح لك، القانون يمشي على الجميع.
0: صحيح، كان وافق
1: القانون يمشي على الجميع
0: فعليا. يعني الله سلم، أكثر صرامة، أكثر صرامة.
1: يا أستاذة نحن شفنا شاحنات تطلع من واحدة من المحافظات تروح إلى محافظة ثانية وتمر على طريق قبلي ووادي، شارع يمر في الوادي ويمر في الجبل.
0: سبحان الله،
1: هذا الحصى الكبار، هذا مال رخام، سنتين محملات على بعض، سنتين فوق بعض محمل. أي تحميل هذا؟ هذا أي تحميل؟ مرت علينا شاحنات حتى أربطة ما سناسل، أربطة ما موجودة فيها. طيب وزارة النقل عندها مفتشين في الميدان، عندهم الضبطية القضائية، وينهم؟ ولا بس فاضيين على أصحاب التكاس وعلى أصحاب الشاحنات اللي ما عندهم بطاقة تشغيل؟
0: طيب
1: يعني شيء كلام ما منطقي أستاذة. يعني عندك هذا النقطة الأولى. ثاني حاجة، المفترض حتى الشرطة تتدخل في الموضوع، يعني تشوف أن هذا يشكل خطر، نفس الشيء الشرطة المفترض تتدخل، ما بس وزارة النقل.
0: أنا أعتقد أن الشرطة اليوم متدخلة، لأن كثيرا نشوف شاحنات يعني يتم توقيفها من قبل يعني رجال الشرطة جزاهم الله خير. أنا أعتقد أن في إذا لاحظون أعتقد أن تتم يعني يتم توقيفهم.
1: نحن كأصحاب شاحنات كسواقين شاحنات أريدهم يبذلوا أبذل قصر جهد عالي جدا في هذا الموضوع. لأن هذا في أرواح ناس، في ناس مستخدم الطريق، أنت طالع من بيتك ما ترجع بيتك إلا بكفن، صح الأقدار مكتوبة، لكن نفس الشيء الوقاية خير من العلاج، ما اختلفنا.
0: طيب
1: لكن نفس الشيء أنت كذا، أنا أعطيك بعدني لحظة، خلينا أوضح لك نقطة.
0: تفضل.
1: خلينا شوية نخلي المحدودية في الموضوع. هذه الحمولات من وين تطلع؟ تطلع من المناطق الصناعية اللي هي الشركات والمصانع. أغلب المناطق الصناعية اللي نحن معنا رسيل، صحار، هذا من أكبر المناطق الصناعية في عمان عندنا. هذا فيهم بوابات وفيهم أجهزة إلكترونية تدخل وتخرج، لازم التصريح، وفيه الميازين في الأرض. طيب ليش ما يستغلوهم؟ جاي يتحمل، أوكي حملت، لما تجي تطلع وزن زايد اسمح لي أرجع، بخالف الشركة اللي حملت له والشركة اللي شال الحمولة، بتشوف كيف يتنظم ولا لا. المناطق الصناعية عندك الرسيل وعندك صحار، وطبقها الصلالة وغير صلالة، هذا فيهم بوابات فيهم ميازين لما تدخل وتخرج، ليش ما مفعلة؟ ليش ما يكون فيه أكثر صرامة؟ هذا لما أقول لك يحتاج أكثر صرامة في الموضوع. لما مواضيع تروح فيها أرواح ناس، لا، النقاش وقف، الجدية تتعامل في الموضوع. هذا النقطة الأولى. ثاني حاجة، شاحنات تدخل من المنافذ الحدودية، ليش في المنافذ الحدودية ما في ميازين؟ جايب حمولات ولا طالع بحمولة، ليش ما في ميازين؟ أنا عندك حوزن زايد سمح لي ما تدخل، روح نزل اللي عندك وارجع. من وين الحمولات تجي؟ من ثلاثة أماكن، مناطق صناعية، المنافذ البرية اللي هي الحدود، وعندك المواني. المواني فيه نفس الشيء، ليش أنت ما تفعلهن وتكون فيهن أكثر صرامة؟ هذا اللي تشل، هذا اللي تشل جابرو والشل جبس، هذا اللي تشل النكالات التيبرات، هذه أوزان ضخمة 80-90-100 طن. ليش؟ من المستفيد؟ هنا السؤال، من المستفيد من هذا الموضوع؟ فلا كذا المفترض أن تكون أكثر صرامة، ما بس المخالفة على الشركة. ثاني حاجة الميازين، يعني أنا أتكلم هناك في تصريح في جريدة عمان، وزارة النقل تقول على أن نحن لن نسمح أن الشاحنة اللي محملة وزن زيادة أنها تكمل مسيرها في الشارع. طيب يا وضح لي كيف، إيش قصدك في الكلام؟ يعني كيف ما تخليها؟ انت كاتب هناك على انك انت بتخليها تنزل وزن، طيب وين المساحه اللي عندك انت تنزل فيها وزن؟ جيب اللي مكان واحد نزل فيها وزن، جيب اللي مكان واحد. انت عندك ما عندك، لا عندك ميازين عاديه على الشوارع، ولا عندك ساحات تفريق الوزن الزايد. فاحيانا يعني بعض التصريحات، وسبحان الله يعني لو تجي تلاحظ من 2017 والحين 2026 نفس الشخص ونفس المسمى هو اللي صرح. يوجه له سؤال، يعني ميازينك وينهن؟ تعال ميازينك وينهن، خليني اشوفهن. يا جريدة عمان طلعي معه وصوري هالميازين، وقنعونا ان في ميازين وفي ساحات تنزيل. ما المفترض الحين تكون في جدية في الموضوع؟ الحين المفترض ان تكون وموضوع تصاريح الحمولات الاستثنائية اللي تعطى شاحنات غير عمانية تدخل السلطنة بأوزان وبأطوال. هذا مفترض يوقف هذا الموضوع. مفترض أنه يوقف أنه يكون فيه ناس يتابعوا هذا الموضوع، جهاز الرقابة وغير جهاز الرقابة. هذا يعني
0: فنتمنى. هذه مطالباتكم حاليا؟
1: والله مطالباتنا أن نريدهم يسويوا هذا اليوم قبل بكرة. مطالباتنا أن أرواح الناس ما رخيصة. نحن حتى لو كانت سياراتنا نحن شاحناتنا نحن بنفسنا، أقول لك أنه يطبق عليها القانون أولها عشان تكون قدوة للثانية.
0: أكيد أكيد.
1: نعم. فنتمنى أن هذا الموضوع يوصل لهم، ونتمنى أن يكون في صرامة وجدية، لأن أرواح الناس ما موضوع سهل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في أعمال نقل جالسين هم ينقلون شاحنتين وذرا الشاحنات ومحمولة شاحنتين بشاحنة واحدة، شاحنة حتى ما رمى تمشي زحمة، مسوية زحمة، ما قادرة تطلع الجبل، ما قادرة تمشي في الشارع، مسوية زحمة وتخرب في الشارع، اللي تلبق نار تولع نار، واللي يطشن تواجرها، واللي تبنشر في الشارع، واللي تنقل في الشارع. إلى متى نحن هذا؟
0: حتى يعني أعتقد أنه إن أغلب يعني الأمور اللي يعني التوصيات اللي مثلا نسمعها نحن، أنه لا تدخل الدوار مع شاحنة، لا تمشي خلف شاحنة، حاول أنك تتقدمها أو أنك تتأخر عنها، وهذا أكيد يعني هذه التوصيات ما جات إلا من خلال الحوادث اليوم اللي نحن نشوفها يعني، واللي تصير في الشوارع من يعني من هذه الشاحنات.
1: الحين لما هم يقولوا كذا، لا تمشي جنب شاحنة، لا تروح ورا شاحنة، لا تروح انزل، ليش بقى الكلام ما يوجه للشركات؟ نعم. ولا يا شركة بس شيء، أنت حافظ على الشاحنة، حافظ على الحمولة اللي تحمليها، حمولة يكون قانونية. يا سائق نفس الشيء، ربط ثبت الأربطة، الأربطة صحيحة.
0: نعم.
1: الحمولة ثبتها. لكن هم لما يشوفوا إن ما في هذه الصرامة، هذا المشكلة، هي فلتوا من العقاب. نعم. ما إنما موجود، لكن أي. صرامة العقاب أنا.
0: نعم. محتاجين رقابة أكثر شوي.
1: محتاجين رقابة أكثر، محتاجين تفتيش أكثر، محتاجين جدية في الموضوع أكثر. ونتمنى موضوع الميازين مهم، ونتمنى موضوع تصاريح الحمولات الاستثنائية يوقف. هذه مناشدتي وطلبي إلى معالي الوزير وإلى سعادة الوكيل خميس شماقي، موضوع التصاريح يعاد النظر فيه، ما يصير كذا، لأن هذا بيخفف علينا نحن أصلا قاسي نكسر الشوارع. على أي أساس الدولة إيش مستفيدة؟ تكسر الشوارع، من المستفيد؟ ضخ مصاريف أنت، هذا لك المصاريف المبالغ الطائلة. ما المفترض أن بدل صيانة شوارع يسوى منه شوارع جديدة لأماكن محتاجين لها؟ هذا، او انك توجهها الى مشاريع مائية تستفيد منها البلد والاقتصاد، ولا انت افضل لك انك تقدر تصلح شوارع طول حياتك تصلح شوارع، وين الافضل؟
0: فعليا اسئله كثير واستفهامات ايضا تطرح فيما يخص هذا الجانب، ولكن نامل ان شاء الله يا رب انه
1: انا اتمنى يعني هذا الموضوع هذا ما يكفيني اتصال، انا هذا واجد فيه اشرح فيه، وغير اللي يريد يتكلم في هذا الموضوع سواء من اصحاب النقل. نحن نشوف المفترض نحن ما نتكلم كأصحاب نقل، إذا نحسبها تجاريا أنا المفترض ما أتكلم، لأن أنا أستفيد أصلا، أحمل وزن زيادة يا صاحب شركة نقليات، صح ولا لا؟ لكن موضوع حس وطني، غيور على بلادي وعلى غيور على البنية التحتية، وغيور على هذا المبالغ اللي تضخ، غيور على قبل عن هذا كل الأولوية حياة الناس، أول شيء حياة الناس، لأن لما تكون وزن زايد أنت أصلا ما تقدر تتمالكها الشاحن. يعني لما تضرب بريك يبالك يمكن من نص كيلو تضرب بريك، ويا رب يا رب سلم يا رب سلم، وقفت ولا ما وقفت ودخلت الدوار ولا دعمت قد، وصار اللي صار.
0: صحيح فعليا.
1: الاستهتار بحياة الناس هذا خطير جدا يعني، ونتمنى من الجهات أن تعيد النظر. يمكن في بعضهم بيزعلوا شوية من الكلام، لكن في الأول والأخير ترانا كنا نخدم وطن واحد، كنا نخاف على هذا الوطن.
0: أكيد طبعا كلامك اليوم ما يزعل، فعليا كلامك ما يزعل.
1: أنت اليوم تناشر سنوات سنوات سنوات نحن نطالب، والخطابات موجودة، ودخلنا اجتماعات كثيرة، ونحن ما بس تكلمنا عن مواضيع الميازين، تكلمنا حتى عن موضوع التعميم، لأن قطاع النقل البري خص وزارة النقل.
0: نعم.
1: هم قالوا انه بيدخل موضوع البرادات والشاحنات اللي تنقل المواد الغذائية، ولكن لا زال الوافد موجود. يعني تخيل في تصريح لهم يقولوا 22% بس سنة 2025 اللي هي التعميم في اللوجستيات. هذه كارثة 22، يعني عندك كم انت 78 وافد في المية.
0: واضح واضح يعني استاذ محمد، انا متاكد ان كثير وكثير امور انتم ملاحظينها ومطالبات كثيره ايضا فيما يخص هذا القطاع، ونتمنى يا رب يعني من خلال هذه المساحه الصغيره اللي اليوم قدرنا نخصصها لكم انه يوصل صوتكم للمعنيين بهذا الموضوع ويباشرون يعني لاخذ التوجيهات والامور الصحيحه. استاذ محمد من خلفان الرحبي، ناشط في قطاع النقل البري واللوجستي وصاحب شركه نقليات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وهذه المطالبه.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير،
0: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانيه وبعدها نرجع نكمل وياكم اسئلتنا الاخرى.
2: كل الاسئله
3: كل الاسئله
2: كل الاسئله على هل اف ام، هل اف ام،
3: كل الاسئله الاسئله.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.
0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل 9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مساء مستمعينا ومكملين معاكم ما في أسئلتنا لليوم. نروح مباشرة مع الأستاذة حمد بن محسن العبري مدير مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أختي العزيزة.
0: حياك الكريم. أهلا وسهلا فيك. اليوم نبي نتعرف من خلالك أستاذ حمد عن منصة وثيق، وكيف تسهم هذه المنصة تحديدا في تسهيل وصول الباحثين إلى الوثائق الأهلية والتاريخية في ولاية الحمراء.
1: جميل أختي العزيزة. بداية قبل أن ندخل في منصة وثيق، فقط أريد أن أبين أن مجلس إدارة المكتبة اجتمع مرتين لتنفيذ ما أوصى به صاحب المكتبة رحمه الله الوالد محسن بن زهران العبري من أن تكون جميع محتويات المكتبة في أيدي الباحثين، في أيدي الطلبة، في أيدي المجتمع. طبعا المكتبة تتكون أيضا من مجموعة كبيرة من الكتب، وأيضا مجموعة كثيرة أيضا من الوثائق. تطرقنا إلى الكتب، والحمد لله تسجلت الكتب منذ فترة طويلة في الوزارة، والباحثين ما زالوا حقيقة يأتون ويبحثون. بقيت مسألة الوثائق. الوثائق هي يعني في المكتبة ما يقرب من حوالي 25,000 وثيقة تقريبا، وطبعا بمختلف أنواعها، وثيقة رسالة، أيضا مخطوط، أيضا صور مختلفة. أيضا يعني كانت اهتمامات الوالد الله يرحمه وصاحب المكتبة اهتمامات توثيق، يعني حتى وثائق الدعوات اللي هي دعوات ملكة، دعوات الاحتفالات، كان محتفظ باحتفاظ جيد. يعني ووجدنا في مكتبته ما يقرب حوالي 500 دعوة، غير طبعا المراسلات المختلفة
0: ما شاء الله.
1: وأدخلنا طبعا فيها أيضا وثائق متعلقة ببيت الصفا ما يقرب حوالي 6,000 وثيقة، وثائق المفتي الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري، يعني الشيخ مالك بن محمد العبري، كثير من من من من أعلام الولاية. حاولنا أن نجمع هذه الوثائق معنا في المكتبة، وظلت حبيسة كما يقول الجهاز نفسه. اجتمعت المكتبة وبدأ يعني مجلس إدارة المكتبة باجتماعين، أقرت على أساس أن عمل منصة لإخراج هذه الوثائق للمجتمع بكافة. والحمد لله تكللت بنجاح منصة واثق في هذا الأساس.
0: طيب أستاذ حمد، يعني أنت ذكرت أنواع، يعني أبرز أنواع، يعني كذا بعض من أبرز أنواع الوثائق والمحفوظات اللي تضمنتها المنصة. ما هي الفترات التاريخية اللي تغطيها تحديدا هذه يعني الوثائق؟
1: حقيقة وجدنا بعض الوثائق في بيت الصفاء تعود إلى حوالي 400 عام، يعني من أيام اليعاربة، ثم بداية البوسعيد، ونهاية إلى تقريبا 1350 هجري. طبعا هذا للأقدم. في وثائق أخرى عادت جديدة أيضا أضافها صاحب المكتبة الذي أوقفها، وفي مجموعة كبيرة يعني من الوثائق.
0: جميل. طيب كيف جرى جمع وحفظ ورقمنة هذه الوثائق، وأيضا هل هناك يعني خطة لتوسيع المنصة وإضافة وثائق جديدة مستقبلا، خصوصا أنه في فئة أكيد يعني مهتمين بهذا الجانب؟
1: حقيقة احنا هذه لما عملنا المنصة هذه كان مجلس إدارة المكتبة إلى رأي إن نحاول أن احنا نخرج للمكتبات الأخرى، بحيث ان اي مكتبه معها وثائق يعني تريد ان تضيفها في المنصه، طبعا بيكون باسمها وهي صاحبه المصدر. لكن الهدف إلنا احنا كمكتبه وهم ايضا كمكتبات اخرى، يعني أتكون في لمه كبيره من هذه الوثائق يستفيد منها الباحث مع وجود مصدر الوثيقه هذه. وربما عن قريب كان في ملتقى للمكتبات، يمكن في بداية شهر أكتوبر 5 أو 6 كما نظمت الوزارة، ربما نحن نعرض هذه الوثيقة أو هذه المنصة فيما لو أراد أحد إحدى المكتبات يعني التضامن معنا في هذه المنصة.
0: جميل، يعني كل توفيق لكم أستاذ حمد بن محسن العبري، مدير مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية. شكرا جزيلا لكم على هذه المبادرات المجتمعية اللي اليوم تقدمونها للمجتمع ككل، وعلى هذه الاهتمامات الجميلة. شكرا جزيلا لك.
1: العفو عزيزي، شكرا جزيلا، مشكورين.
0: شكرا. أكيد مستمعينا راجع لكم بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى لنا من أسئلة خلال هذه الحلقة.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم، هل أف
3: أم. كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا ومستمعين وحياكم الله ومسهلا فيكم من جديد. نروح مباشرة كذا مع الأستاذ حمود المخيني، الشريك في شركة حمود المخيني للمحاماة، شركة مدنية للمحاماة. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمود، مساء عليك بالخير.
1: يا مرحبا وسهلا أستاذ حورا،
0: حياك الكريم. بداية أستاذ حمود، يعني نرى أحيانا تفاوتا في القضايا الواحدة بين محامي، وهذه اللي ربما يعني البعض يراها معضلة. يعني في محامي يطلب 10,000 ريال ومحامي آخر يطلب 1,000 ريال، هل هذا اليوم التفاوت تعبير عن حرية العرض والطلب يعني لدى المحامي، أم أنها تعكس الخبرة، أم يعكس غياب الضوابط والشفافية في السوق؟ ها خبرني.
1: نعم، طيب أول شيء نرحب المستمعين جميعا. اليوم يصادف 13/9، من كل عام يصادف اليوم العالمي للقانون، وتحتفل الدول بهذا اليوم، وبالتالي نهنئ المشتغلين بالقانون في هذا اليوم العالمي، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. كذلك نحن نشهد الآن في شهر 10 بداية الموسم القضائي العام الجديد، فنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤالك، طبعا الموضوع يختلف سبع حوراء. اليوم نطاق العمل في الوكالة أو حدود العمل اللي المحامي يفترض أن يؤديه للموكل هو اللي يفترض أن يحدد أتعاب المحاماة. إذا كل ما كان نطاق العمل واضح، كل ما كانت المهام اللي راح يؤديها المحامي للموكل واضحة، كلما ذلك ساهم في تحديد الأتعاب المستحقة. لذلك أحيانا تجد أن بعض المكاتب تطلب أتعاب يعني مثلا مناسبة للموكل، وبعض المكاتب تطلب أتعاب كبيرة إن صح التعبير، ولكن كل هذه الأتعاب من المفترض أن يحددها نطاق العمل اللي يفترض المحامي يسويه.
0: يعني هل تم تأطير هذه الأتعاب؟
1: حقيقة لا، يعني القانون ما أضطر مسألة الأتعاب، ترك الأمر للمحامي، ولكن في مدونة قواعد سلوك مهنة المحاماة وسلاقياتها ذكرت يعني مراعاة بعض الجوانب فيما يتعلق بتحديد الأتعاب. فمثلا نصت المادة على أن المحامي يقدر يحدد أتعابه بلا بخس أو مغالاة في تحديد الأتعاب، وذلك اعتمادا على نوعية الدعوة، أهمية النزاع، الجهد المبذول فيها اللي المحامي يعني يقدره بحسب خبرته. المحامي يعرف الله مثل هذه الدعوة قد تتطلب سنوات طويلة، أو هذه الدعوة ممكن تنتهي في فترات بسيطة. فكل هذه المعايير تساهم في تحديد الأتعاب، لكن كقانون ما في يعني نظام واضح أو أطر معينة أو مبالغ معينة أو مثل ما نسميه تسعير خدمة المحاماة. لا يوجد ذلك.
0: طيب أستاذ حمود، يعني شاهدنا في الآونة الأخيرة كثرة مكاتب المحاماة، يعني هل اليوم مثلا أنه الطالب أو المحامي أول ما يتخرج بعد فترة معينة، مثلا بعد فترة تدريبية معينة، مثلا خلينا نقول يفتح له مكتب محاماة، هني مثلا هو يقول أنه أنا لازم أقلل السعر، أو أن يعني أخذ سعر جدا قليل مثلا على القضايا علشان على الأقل أكسب في البداية، فهل أيضا هذه حسبة يروح لها بعض المحامين؟
1: طيب مثل ما قلت لك أستاذة حوراء، مهنة المحاماة يمارسها المحامي بحرية واستقلال، وبالتالي هو وشأنه في تحديد الأتعاب اللي تتناسب مع أعماله. لكن هذا الأتعاب لا تكون قليلة ولا تكون مبالغ فيها، وسواء كان المحامي يعني ابتدائي أو محامي عليا، محامي قليل الخبرة أو محامي خبرته لسنوات طويلة. لكن هنا اللي يفرق أن الخبرة لها دور أيضا في تحديد السعر أو الأتعاب المستحقة. فأنت اليوم لو لجأت إلى محامي بخبرة بسيطة مثلا سنتين، من البديهي أن تكون الأتعاب على قدر هذه المعرفة والخبرة، ولكن إذا رجعت إلى محامي له باع طويل في هذه المهنة، فمن الطبيعي أن تكون أتعاب تقديرها يعني مرتفع عن زميلها الآخر.
0: جميل. طيب، يستند اليوم القانون العماني إلى العقد المكتوب بين المحامي والموكل علشان يعني مسألة تحديد الأتعاب. هل ترى أن النص القانون الحالي يوفر حماية كافية للموكل، خصوصا لما يكون في موقف ضعيف أو تحت ضغط نفسي مثلا بسبب القضية؟
1: بداية النعم بالفعل، يعني المحامي وفقا للقانون يستحق أتعابه بناء على العقد المكتوب بينه وبين موكله، ويجب أن يكون هذا العقد قبل البدء في العمل. يعني ما يجي المحامي يشتغل في القضية بعدين يقول والله أنا أتعابي كذا كذا، فلا، لازم قبل لا يبدأ الشغل يتفق مع الموكل، يكتب عقد أتعاب مكتوب، وبالتالي ثم يبدأ المحامي عمله وتمثيله للموكل.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لي استغلال خلينا نقول حالة العجلة أو ضعف الموكل، طبعا أنا أعتقد أن أول حاجة المحامين يعني ينأون بأنفسهم عن مثل هذا الاستغلال، لكن دائما السرعة والاستعجال وكل ما تطلب العمل وقت أقصر بإنجازه، كل ما كان ذلك أيضا يعني معيار من معايير ارتفاع الأتعاب، لأن اليوم المحامي ممكن يترك العمل اللي في يده ويبدأ في العمل أو يبدأ العمل في القضية المستعجلة، عرفت كيف؟

0: لأن هذه المعايير المذكورة الثمانية يعني وضعت يعني نقاط معقولة جدا تعطي المحامي الحق أنه مثلا يحدد أتعابه. نعم. وتخلي هذه الأتعاب معقولة، مثلا عندك الوقت والعمل الذي تتطلبه القضية، مدى صعوبتها والجدة والمهارة اللازمة، لأن اليوم المهارة تختلف من مكتب إلى مكتب أو محامي إلى محامي. كذلك تحديد الأتعاب بالنظر إلى السوق اللي يعمل فيه أو اللي القضية مرفوعة فيه، لأن مثلا بعض الدعاوى تختلف من موقع إلى موقع. مثلا الدعاوى اللي في مسقط قد تختلف عن دعوة مثلا في محكمة سمريت بهذه الطريقة. كذلك أحيانا الموكل يفرض عليك وقت معين أنك تنجز العمل، فهذا كذلك يعني من ضمن النقاط اللي تعتبر يعني تخلي أتعاب المحامي معقولة بالنظر إلى حجم العمل. كذلك خبرة المحامي وسمعته وقدرته على إنجاز العمل، لأن مثل ما قلت لك الخبرة مهمة. اليوم إذا لجأ الموكل إلى محامي مثلا خبرته سنتين يختلف عن لجوء إلى محامي له باع طويل في المهنة. فكل هذه المعايير تجعل أتعاب المحامي معقولة. كذلك ما ننسى فكرة مثل ما وضحت في البداية نطاق العمل. نطاق العمل في العقد هو اللي أصلا يجعل هذه الأتعاب معقولة أو غير معقولة. لأن اليوم لما أجي مثلا وأقول الموكل أن أتعابي مثلا 2000 ريال على دعوة معينة، وأنا وضحت له في نطاق العمل إيش الأشياء اللي راح أعملها، أمر على عريضة، دراسة الدعوة، تمثيل الموكل في المحكمة الابتدائية، الدخول في مفاوضة تسوية أو صلح، كل كتابة المذكرات، كل هذه الطلبات والأشياء الإجرائية والمتابعة. فكل ما فصل نطاق العمل كل ما كانت الأتعاب معقولة ومبررة.
1: نعم. طيب يعني أيضا أستاذ حمود، لما يلجأ اليوم الموكل للمحكمة المدنية للمنازعة في عدم معقولية الأتعاب، لما يحس مثلا أن في مبالغة في أتعاب المحامي، ما هي الأسس اللي تستند إليها المحكمة أغلب الوقت لتعديل الأتعاب أو إقرارها؟ وهل يعني ندب الخبراء في هذه الحالات مثلا مجد؟
0: نعم طبعا، وفقا لقانون المحاماة فأي منازعة تتعلق بأتعاب المحاماة تختص بها المحكمة المدنية المختصة في تلك الدائرة أو المنطقة. وهذه المحكمة أول ما تبدأ بدراسة الدعوة تنظر إلى العقد المكتوب. لذلك قانون المحاماة اشترط أن تكون لأتعاب المحامي مستحقة بناء على العقد المكتوب حتى يكون هذا العقد هو الفيصل أمام المحكمة. فلذلك وأرجع وأكرر نفس النقطة لأنها هي أهم نقطة فيما يتعلق بمعقولية الأتعاب اللي هي نطاق العمل. إذا هذا العقد المكتوب وضح في نطاق العمل فالمحكمة تبحث في هذا النطاق، تبحث هل كان العمل اللي قام به المحامي متناسب مع هذه الأتعاب، هل بالفعل أن المحامي ما أنجز هذه الأعمال المذكورة في نطاق العمل أم لا. وبالتالي يعني تقدر المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية مسألة هذه الأتعاب سواء كان بتخفيضها أو من عدمها.
1: طيب أروح معك أستاذ حمود لسؤال ختامي، هل ترى اليوم أن سوق المحاماة العماني بحاجة إلى لائحة تنظيمية أو استرشادية على الأقل تصدرها جمعية المحامين أو وزارة العدل والشؤون القانونية علشان يحددون أدنى وأقصى يعني الحد الأدنى والحد الأقصى لكل نوع من القضايا، أم أنه يظل يعني السوق مفتوح ويظل كذا السوق حر والمحامي أو مكتب المحاماة هو اللي يقدر يعني الأتعاب؟
0: طبعا يعني الإجابة بديهية، لأن أعمال المحامي لا يمكن أن تسعر. يعني اليوم ما ممكن تسعر خدمة المحامي، تسعير خدمات المحاماة هذا بحد ذاته يعني أمر خاطئ. ولأن مثل ما قلت لك يعني المحاماة مهنة حرة والمحامي يعمل فيها باستقلال ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون، وبالتالي يعني تسعير خدماته وضع حد أقصى، مثلا القضية العمالية تكون 500 ريال مثلا ما تزيد على كذا، هذا يعني تأطير للمهنة وتقييد لحظة.

0: حرية المحامي في ممارسة عمله، وبالتالي ما يفترض أن مثل هذا الشيء أساسا يعني يكون موجود. ولا يجد، أنا ما سمعت عن سوق محاماة خليجي أو عربي في مثل هذا الشيء. لكن دائما وضع معايير استرشادية مفصلة، توجيه المحامين إلى التعامل مع نطاق العمل في العقود بطريقة يعني تكون أكثر استفاضة، وأن لا يترك نطاق العمل بشكل فضفاض ومفتوح وقابل للتأويل، بحيث أن المحكمة ما تقدر تستظهر الأعمال اللي أنجزها المحامي أو اللي اتفق على إنجازها مع الموكل. فبالتالي ممكن الجهة المختصة اللي هي وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في دائرة شؤون المحامين، ممكن أنها توجه المحامين إلى استخدام معايير معينة من أجل ضبط معقولية الأتعاب، بحيث أنها يعني تظهر بمظهر معقول بعيدا عن البخس وبعيدا عن المغالاة كما نصت عليه اللائحة.
1: جميل. طيب، البعض أستاذ حمود بيشوف يعني أنه لما يتم تأطير اللائحة المتعلقة بأتعاب المحامين، من وجهة نظرهم أن هذا الشيء أسلم لهم، لأن اليوم ما كل أحد يعني على علم ودراية بكم الأتعاب اللي يعني المعقولة للمحامي. كذلك أنه ينظر لها من منظور آخر، أنه مثلا ما راح يقع في فخ مثلا محامي قرر أنه يتلاعب به أو يتلاعب بالأسعار، لأن مثل ما قلت أنه أنت أن المحامي يعني يمشي ضميره. فاليوم البعض يسأل إن هل كل محامي عنده ضمير؟
0: أنا طبعا أول شيء يعني المحامون بعيدون كل البعد في وجهة نظري عن مثل هذه التصرفات إلا ما ندر طبعا، لكن نحن دائما نفترض الخير في زملائنا، نفترض الخير في أنفسنا، نفترض الخير في الآخرين. كذلك المحامي مثل ما قلت لك هو يعني يمارس عمله بحرية واستقلال، وله الحق في تولي أي قضية ورفض أي قضية، وبالتالي هو سوق مفتوح لذلك في تنوع كبير من المحامين في مكاتب محاماة كثيرة. أنا اليوم كذلك كموكل يجب أن تكون معي ثقافة اختيار المحامي أو الوعي في التعامل مع المحامين. مثلا ما معقول أن أنا مثلا كموكل ألجأ إلى مكتب واحد أو جهة واحدة، أحاول أني مثل ما أتعامل مع أي عرض أسعار أني أشوف مجموعة عروض وأشوف العرض الأنسب لي، نطاق العمل الأنسب لي، الاستراتيجية الأنسب لي، ثقتي في المحامي الأكثر. كل هذه المعايير تعتبر ثقافة للموكل. اليوم ما يجب أن يرمي الحمل على المحامي، لا، أتصور أن في الجانب الآخر اللي هو الموكل أو المستفيد من هذه الخدمات عليه أن يعني يفهم أو يكون ملم في كيف يتعامل مع مثل هذه الخدمات، ما يعني يلتجئ إلى جهة واحدة وبالتالي قد لا سمح الله ويتعرض للاستغلال مثل ما تفضلتي.
1: جميل. طيب، كيف من الممكن اليوم يعني المواطن يلي عنده قضية معينة، كيف من الممكن إنه يعرف إن هذا المحامي هو المحامي الأنسب له، خصوصا إنه البعض يقول إنه كثرة الاستشارات من الممكن إنه اليوم تتوه الشخص عن يعني عن اختيار المحامي الأفضل له. وما شاء الله يعني السوق الحين متشبع أو في نسبة جدا كبيرة من المحامين يعني ما شاء الله، فكيف من الممكن اليوم أنه هو فعليا يعني يلجأ إلى المحامي الصح والاستشارة الصحيحة؟ هل هناك معايير أو نصائح معينة حاب أنك تقدمها للمستمع فيما يخص هذا الموضوع؟
0: نعم طبعا، هنا ممكن تدخل سمعة المهنية، لأن دائما مكاتب المحاماة والمحامين يعتمدوا على السمعة المهنية. مثل الأطباء، أنت اليوم تسمع عن طبيب موجود في منطقة معينة فتتعنى له وتسافر إلى هذه المنطقة حيث أنك تحصل على العلاج. كذلك المحامين تعتمد أعمالهم على السمعة المهنية، على ثقة اللي كسبها المحامي خلال فترة معينة مع موكلينه. لكن يبقى أن مثل ما قلت لك أستاذة حوراء، وعي المستفيد من هذه الخدمات في كيفية التعامل مع مكاتب المحاماة، حتى هذه النقطة مسألة اختيار المحامي الأنسب تتطلب وعي وتعامل بشكل حريص، سؤال يسأل، لأن اليوم أنت علاقتك مع المحامي علاقة راح تمتد إلى سنة سنتين ثلاث سنوات أحيانا، فبالتالي لازم تسأل عن هذا الشخص لأنك راح تتعامل معه طول هذه المدة. فالسؤال عن المحامي، السؤال عن تجربة الآخرين، عن هذا المكتب، كل هذه من ضمن الوعي اللي يفترض أن يلم به الآخرون المتعاملين مع مكاتب المحاماة. اليوم جميل. المكاتب كثيرة والمحامين كثر، لكن مثل ما قلت لك يعني لازم الموكل يعني يشعر في داخله بارتياح من هذا المحامي ويتوكل على رب العالمين. في الأخير كل الزملاء فيهم الخير والبركة.
1: أكيد أتفق مع رب العالمين. الأستاذ حمود المخيلي الشريك في شركة حمود المخيلي للمحاماة، شركة مدنية للمحاماة. شكرا جزيلا لك أستاذ حمود.
0: بارك الله فيكم. شكرا.
1: الله يعطيك العافية. شكرا. نروح وياكم مستمعين فاصل وبعدها نرجع لكم في دقائق الختام.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إذا مستمعين بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. أكيد شكر موصول لجميع المستمعين وكذلك لمعدين الحلقة ماهر زجالي ويوسف الحبسي. كذلك شكر موصول لزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. إن شاء الله كذا تكون حلقة مفيدة للجميع. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. الموعد جدد وياكم غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله، مع السلامة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
3: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
3: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4.
3: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في الليل. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
2: يا حي الله من حبيب، يا حيهم
3: يا حي. الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
1: الحمد لله،
4: حي الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: سلطنة عمان والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. وزارة العمل تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 3 إعلانات وظيفية رئيسة تضمنت 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة حكومية في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الجهاز الإداري للدولة. وأكثر من 129 مليون برميل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي، منخفضا بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. ملتقى ظفار العلمي الثالث بصلالة يبدأ أعماله ويستمر 5 أيام بمشاركة 275 مشاركا ومشاركة. بحث واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا ومناقشة سبل تعزيز حضورها في سلطنة عمان، أبرز ما تم خلال لقاء معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب مع رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات، منها 3 رئيسية، وتتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة والقدرات، و5 مجالات ممكنة وهي الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع فرص لتوسعها خلال قادم الوقت، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.
0: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم. حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
2: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
1: الحمد لله،
4: حي الله، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شاركنا

0: لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: On Insta at Hala FM Radio.
1: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @HalaFMRadio.

0: في برنامج هلا اسكيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء. انتظرونا

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

0: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يمي،
4: حي الله فيك
5: يا مرحبا يا
6: ولد، حي الله بالحبيب يا حي
7: يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
9: الحمد لله
10: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
11: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
12: سلطنة عمان والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة الذي يأتي تحت عنوان النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. بحث واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا ومناقشة سبل تعزيز حضورها في سلطنة عمان، أبرز ما تم خلال لقاء معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب مع رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات منها 3 رئيسية وتتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات و5 مجالات ممكنة وهي الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وزارة العمل تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 3 إعلانات وظيفية رئيسة تضمنت 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة حكومية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الجهاز الإداري للدولة. الحلقة التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية تبدأ أعمالها اليوم بهدف تعزيز المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وأكثر من 129 مليون برميل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي منخفضا بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. ملتقى ظفار العلمي الثالث بصلالة يبدأ أعماله ويستمر 5 أيام بمشاركة 275 مشاركا ومشاركة. برامج ومبادرات بمحافظة البريمي تسهم في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا عبر تحويل الأنشطة الأسرية إلى مشروعات إنتاجية تدعم إيجاد دخل مستدام وتعزز الأمن الغذائي. مشروعات كهربائية بمحافظة الداخلية بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال عماني لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية وتحسين جودة الإمداد. تأهيل عدد من الحارات والمواقع التراثية بمحافظة الداخلية لتعزيز السياحة والاستثمار وفق منهجية تجمع بين الحفاظ على قيمها التراثية والمعمارية وتوظيفها كوجهات مستدامة. اللجنة الرئيسة لمسابقة الإجادة الإعلامية 2026 برئاسة سعادة وكيل الإعلام تطلع في اجتماعها الثالث على سير عملية تقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة وفق النظام الإلكتروني والفعاليات المصاحبة ومناقشة الاستعدادات لحفل ختام المسابقة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، تأثر أجواء سلطنة عمان بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 14 سبتمبر من عام 2026 وحتى يوم الأربعاء 16 من سبتمبر، والله أعلم.
2: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم.
4: حي الله يا أمي.
0: حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
6: سعود. يا حي الله الحبيب يا حي
7: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
0: الحمد لله
10: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
2: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: نقدر نقول هذا هو مود الأحد. إيش رأيك حمد؟
1: فعلا أحس كذا الأحد لازم نبدأ بحماس، أجواء حلوة
0: ونكسر القاعدة.
1: هي إن كذا الأحد خايس بداية الدوامات، هي خلونا نبدأ كذا بحماس،
0: نخلي الأحد كأنه خميس.
1: فعلا الأحد الونيس خلونا نخليه.
0: الله وايد حلو المسمى، حتى الأحد بنفسه بيفرح. أهم شيء مساكم الله بالخير مستمعينا، ويا مرحبا بكم في مشوارنا المسائي من
1: هلا كافيه.
0: هلا كافيه،
1: هلا كافيه. أنا صوتي ما أدري شو سياه.
0: نكمل الأغنية، أنت مصدوم
1: الأغنية. أنا وياها لسه ترية، تراني متحمس، أحسني ما أدري بتشعللني، أحس تشعل أجواء كذا.
0: خليهم يسمعونها من البداية،
1: يلا
0: ويفرفشوا معانا وينطلقوا. هذا جو الموظفين اللي توهم راجعين من الدوامات، نقولكم أنتوا عم المجال كله صح؟
1: فعلا. لو حتى لو لأحد وراجع من الحين من الدوام،
0: أوكي
1: عيش جوك.
0: لا لا، ماني نيابة العيد، صبر شوية. ما في هذا من الحماس. هيش يلا
1: بس حلو الأجواء. لأحد كذا لازم أحس تنطلق دائما.

استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090. اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل. عندك شيء مميز؟

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم انا واماني بعد كذا ما خلينا الاحد. ان شاء الله نخلي الاحد كذا دائما، يعني
1: دائما اصلا الاحد هو كذا يفرفش،
0: لازم
1: بس حنا
0: لازم يكون كذا الاحد. الاحد عاد الاثنين الثلاثاء الاربعاء دبروا اموركم، يعني عيشوا جوكم فيه. الخميس ونيس نفس ما قلنا، بس بدايه الاسبوع نهايه الاسبوع لازم كذا تكون طاقه حلوه ان شاء الله.
1: اكيد عشان نبتدي
0: الاسبوع ان شاء الله وكذا وسوالف ان شاء الله. اليوم بتكون ويانا في هلا كافيه وكذا ضيوف ان شاء الله بناخذ ونسولف وياهم. ما ادري منو ضيوفنا اليوم اماني؟
1: اليوم عندنا سلطان الحسني وهو ممثل وصانع محتوى، وبنسولف معاه عن جانب التمثيل في الريلز. عندهم مقاطع مره حلوه، وبنتعرف اكثر على سلطان ان شاء الله الساعه 5:30. وبعدين عندنا ايضا عبد الرحمن البلوشي وهو خريج من جامعه صحار كليه الاداب، وبنتكلم عن موضوع التاهيل والقرار الاخير، وجهات نظرهم كشباب وكخريجين أيضا في هذا الجانب الساعة 6:30 إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. جميل، اليوم عندنا كذا تنوع جميل بين السوشيال ميديا وبين اليوم يعني احتياجات شبابنا وشو يعني المشاكل اللي ممكن اللي يواجهونها، فزين كذا نسولف وياهم وناخذ ونعطي. لكن أتوقع أن بتكون فقرة جديدة أماني.
1: صحيح،
0: شو بتكون عاد؟
1: لعل عندك الموضوع.
0: لا عندك
1: تهي؟
0: أقول أنا أبدأ. إنزين، الفقرة هي أنا وأماني شفنا كذا، يعني بتكون عندنا فقرة مع أو ضد. بتكون كل يوم عندنا كذا سالفة أو موضوع، كل واحد منا يتبنى رأي، سواء كان هو مع الموضوع أو ضده. سواء أنا مثلا أنا بكون ضد الموضوع وأماني مع الموضوع، أو أنا اليوم مع الموضوع وأماني تكون شو قلت أنا؟
1: ضد. أنا
0: كنت بتكونين أنت ضد. حلو.
1: أيوة.
0: فبنتناقش هذا الموضوع، شو الجوانب اللي تدعم يعني موقفي أنا، وشو الجوانب اللي تدعم موقف أماني، إذا كانت هي مع أو ضد.
1: أهم شيء هيش الاختلاف لا يفسد في الود قضية.
0: فعلا كل واحد يعني عادي يبرر موقفه، لكن ما في
1: ما حد أماني تقدم روحه وحمد يقدم روحه.
0: أيوة، فجأة تي سلام عليكم اليوم أماني محد، ولا سلام عليكم اليوم حمد محد. لا، بنتناقش إن شاء الله كذا، وحتى بنشارك الجمهور إن شاء الله.
1: أهم شيء
0: أيوة السؤال، ممكن يشاركونا نشوف استطلاعاتهم عن هذا الموضوع، هل هم مع أو ضد. ممكن حتى ناخذ مشاركاتهم حتى ونحن ياسين نسولف عن الموضوع اللي بنناقشه فيه كل يوم.
1: ضروري.
0: موضوعنا اليوم
1: اول شيء بنخبرهم ان الموضوع يكون في السوشيال ميديا موجود. حلو. على انستغرام في بوست بنحطه قبل البرنامج بساعه.
0: جميل.
1: بناخذ ارائكم من خلال تحت البوست في الكومنتس اللي انتم حطيتوها، وبنقراها اكيد انا وحمد وبنتناقش فيها. موضوعنا اليوم الله يسلمك، بانه هل أنتوا مع ولا ضد أن الواحد يشارك كل تفاصيل حياته الحلوة الشينة، متضارب متصالح عايش قصة حب، ولا شو اسمه مجروح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي صفحتك حتى لو كانت برايفت أو عام. هل أنت مع ولا ضد؟
0: جميل. إنزين، الحين أنا شوفي بخلي الكرة في ملعبك أنتي، وبخليك أنتي تختارين في هذه البداية بتكونين أنتي مع أو ضد. بخلي اليوم عندك الاختيار. يلا.
1: والله بصراحة أنا ضد.
0: أنتي ضد؟ خلاص أنا يعني بكون
1: من الآخر ضد
0: مع الموضوع.
1: لا، هو لازم وجهة نظرك أنت يعني الحقيقية. أنت وش تحس؟
0: هو يعني أحس يعتمد على نوع المشاركة، قدر المشاركة في السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا نحن ما نتخلى عنها، يعني هي صارت جزء من حياتنا، ولكن أحس يعني حلو أنك تشارك يومياتك، بس مش بهذاك القدر اللي أنت خلاص يعني تنهي في خصوصيتك.
1: بعدين قول ضربوني بعين.
0: إيه بعين قول والله
1: فلان
0: صكوني بعين. ما شوفني متوفق، يعني أموري ما ماشية. لا، لازم يكون في أحس كذا، في أشياء نحتفظ فيها بنفسنا حق أهلنا، يعني الناس القراب، وفي أشياء ممكن نشاركها يعني للناس عادي. أحس يعني
1: بالضبط، أحس لا، في ناس ينسوا ممكن أعمارهم فتلاقينا هو حزين أو في حالة نفسية ما أو عنده مشاكل عائلية، فيروح ويسدحها في السوشيال ميديا سواء في الستوري أو لنفترض أنه صار معه شيء وايد حلو. أوكي حلو شارك، بس مرة مو بكل التفاصيل، سواء إنستغرام ولا ستوري الواتساب فعل فعله. يمكن اكس مو بوايد، بس اعتقد اليوم انه كل شيء في توازن.
0: فعلا
1: حالتك النفسيه اليوم تزعلان، بس بكره ممكن تكون مره سعيد. واليوم تضارب مع أهلك بس باكر أنتم متسامحين، فبالتالي الناس ما بتنسى هذا الجانب. فليش أصلا تبين للناس طالما الشكوى لغير الله مذلة؟
0: فعلا فعلا فعلا. زين الحين نحن نبغي نبدأ فقرتنا صح. أنت الحين قلتي ضد الموضوع هذا، أنا بكون مع، فأنا ببدأ مثلا يعني حتى لو أحيانا ما نتفق ويا الأشياء، فلازم نحن أنا خلاص الحين في الجهة اللي أكون أنا مع أنك تنشر عادي. فأنا أشوف مثلا أن عادي يا أخي، أنت قلتي أن الواحد مثلا يمر بحالة نفسية متضايق وشيء يعني ما لازم يشاركها، أنا أحس لا عادي، يمكن ما عنده حد في حياته الواقعية يشارك معه اليوم هو متضايق ولا شيء، فيشارك الناس يعني أن اليوم هو متضايق، أنا بنشر اليوم على الستوري عادي، أحس ينشر على الستوري والله اليوم أنا عندي السالفة الفلانية مثلا، اليوم سويت حادث ونهاية الشهر كذا ما أقدر أصلح سيارتي فمتضايق فما أدري كيف سلفون ممكن تيجي في هذه السالفة ليش لا يعني، أو يمكن يعني كذا يحس يتكلم يعني أو شيء بيطلع اللي في خاطره وما عنده حد في الحياة الواقعية مثلا يسمع منه أو حد عنده بس ممكن ما بيعطي هذاك الاهتمام.
1: والمشاكل لآلاف الأشخاص اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم
0: عادي يشارك ليش لا، يمكن في ناس يا أخي تقول له تواسي يمكن من الأشخاص هذه مثلا دالي على موقع كراج معين مثلا
1: يمكن
0: سعره
1: حد
0: حلو.
1: عدو يفرح لأنك أنت في مصيبة مثلا
0: يمكن يفرح
1: يمكن ما تعرف من
0: يمكن صح
1: من
0: لكن اللي يفرح يعطي بلوك
1: ما تعرفه من هو، أو صح. حتى لما أنت تكون مرة سعيد أو لما تشارك وايد أشياء مثلا سافرت ويعني كل شيء كل شيء كل التفاصيل أحسها كأنه أوفر شيرينج وكأنك أنت حديث نعمة.
0: شوفي كأنها حديث نعمة، لكن أنا اليوم أشوف مثلا الأغلب خلاص يعني قام يسافر اليوم مثلا سالفة الطلعات مثلا ساير كوفي أو شيء تي حس عادي اليوم كل حد ساير كوفي عادي لو نشرت يعني أنا
1: عادي يعني أيوه. عقب الزمان مرة أو حتى لو يوميا عادي ما أقصد أنه لا تشارك ترى إيش بتشارك بعد، لكن لما يكون الأوفر شيرينج يعني
0: أوكي.
1: أوفر يعني كيف أوفر كل التفاصيل، أنا في المطار من السيارة إلين باب المطار إلين قاعدة انتظر وبعدين شربت ذيك القهوة اللي مرسوم عليها طيارة دنيا بولي أكل بالطيارة راكب بزنس يلا أنا بحشر الدنيا الحينة، فما أعرف أحس
0: تحشي
1: حشيت فعلا. هو أنه أحيانا أشوف حالتك النفسية مشاكلك العائلية مشاكلك في العمل لا
0: حسين لا أنت ضد الموضوع كامل.
1: ما أحب الناس تعرف يعني هذه التفاصيل.
0: ودي أنا أقول لك أن نفس الشيء ضد، لكن لا أنا حالياً مع ما في.
1: خليك على مع. مع. أقنعني إنك مع.
0: إنزين مثلاً أنا أقول اليوم يالس عندي سفرة مثلاً كذا أحس ليش ما أشاركها؟
1: حلو. أيوة. شارك يعني.
0: وشارك بتفاصيلها كامل. من لما استلمت البوردنج على طول أصعد الطيارة أصور هذه. اللي ممر السعادة قعدتي وين في الطيارة
1: تبي اونست أحس عادي شارك يعني ليش لا دام هالشيء يسعدك
0: شو أماني الحين شكلها ها كانت مع
1: بديت اقتنع محمد لا يعني أحيانا شوف مثلا فلانة وفلانة تضاربا في السوشيال ميديا هن تصالحن الحين متصالحات بس انتو كل تتذكروا هذيك السالفة أوه كانت مضاربة مع فلانة
0: أوكي لأن هي شاركت فيه. الموضوع أيوة للناس
1: ايوه ولا اللي يطلع يصيح مثلا أوكي. انا ابا فلوس ولا اللي محتاج ولا
0: زفق هذه مثلا
1: حصل الفلوس اليوم بس ما نسينا صراحه
0: على سالفه هذا المثل للمضاربات عادي لما يتصالحون هي بتشارك مره ثانيه ان تم الصلح ولله الحمد حلو. نزل في ستوري مثلا انا مع الحين لازم
1: تخبرنا تم الصلح تخبرنا
0: لازم لان مضاربين لازم تم الصلح مثلا كان ذاك اليوم مفلس فكان تعبان وجي الحين خلاص عندي لازم انزل في ستوري ولله الحمد اموري طيبه حاليا الماديه والنفسيه ما ابغى فلوس
1: او انه تصلحت سيارتي اموري تمام
0: خلاص الحمد لله لا حد يطرش لي يا جماعه اموري طيبه
1: على اساس بيطرشوا والله ما حد بيطرش احس بس بيتشمت او لا اكثر
0: انزين بعد احس يعني حلو ان نشارك الناس يعني تفاصيل حياتنا اليوميه مثلا نسير الدوام شو صار عندي في الدوام اليوم مثلا صار شيء حلو مثلا تم ترقيتي اليوم في العمل انا احس حلو شارك الناس
1: حطت لينكدين مثلا
0: ايوه لا بنزلها مثلا
1: في انستغرام ستوري الواتساب عادي.
0: يمكن في ناس تحسدني عادي الله يسامحهم.
1: هو احيانا في نجاحات في اشياء في محطات حياتك حلو انك تشاركها، بس انا اتكلم عن اللي كل شيء كل شيء حتى لبسة يوم الجمعة بيصفروها.
0: فعلا يا البخور والعطور
1: والشيء
0: عاد الحين الحين مع، لكن بديت والله يا أخي ما أدري الحين صاير وايد فيديوهات تطلع لي أن كذا يعني تجهيز لصاير تجهز لصلاة يوم الجمعة. أنا ترى مع هالفكرة أماني الحين ضد، أنا مع الفكرة الناس يوم نزلون ريلز أن
1: تحفز الناس يروحوا يصلوا الجمعة.
0: أيوة أنا نتصور وتجهز وكذا نشوف كيف تجهيزاتهم
1: رهيب،
0: نتنافس من أفضل في التجهيز.
1: رايح عرس أنت.
0: بس في يعني في شفت فيديوهات الحين صايرة وايد كذا ترند أنه يعني التجهيز لصلاة الجمعة، يعني من أول ما يقوم من الرقاد يحط حتى تليفون في غرفة الملابس، كيف يبخر الكندورة العطور، كيف يلبس وكذا ويطلع، والصلاة حتى في نص الصلاة يصور
1: لا لا لا
0: وقت الخطبة أنه حاط تليفون جي على جنب ويصور أنه مركز في الخطبة.
1: في ناس كتسوي
0: في وايد فيديوهات ما أدري
1: وابو
0: يا يعني أحس لأنه
1: يحفز
0: الناس أنها تصلي اليوم. ولا شو رأيك أنت؟
1: رأيي الكلام واقف الصراحة. خوش أحس أن مثلا بعد من الأشياء اللي أحسها قد تعود للشخص بشكل سلبي أنه أوه شوفوا يا بولي الهدية الفلانية، أوه أنا وزوجي مثلا رايحين، أوه كل تفاصيل حياتها من باب ترى هي من بنهت بس تبغى تشارك، يعني على أساس أنها فضفضة أو شيء. في تباهي، في أنه خل فلان تشوف وتغار، فلان تشوف وش اسمه وتحسدني.
0: زي ليش أخليها تغار وهي يمكن مسوية شيء يا أخي؟
1: ترى هو يعني
0: هذه بقهرها
1: كلن لهم مقارب عرفت
0: كل حد يعني يمكن ما أدري أنا والله ما أعرف يعني يمكن
1: أهم شيء جماعة الخير تتفقوا مع حمد الواحد يروح صلاة الجمعة ويصور إيش الخطبة اليوم وإيش لابس اليوم
0: ما أدري
1: اليوم.
0: حتى نحن أصلاً ودنا يشاركونا هل هم مع أو ضد هذه السالفة لليوم نحن طرحناها، أنك أنت تشارك يعني حياتك اليومية بأبسط تفاصيلها على وسائل التواصل الاجتماعي، أبسط هذه اللي ذكرناها الحين، وأنت ساير صلي الجمعة نص الخطبة بتصور.
1: هذه
0: رعات الستريك هذيلا
1: يا لي هالستريك
0: صايدنهم وأنا تراني
1: مشكلة الستريك.
0: في كم واحد تيه في بالي حتى في صلاتي معي صورون ترى.
1: أعتقد الستريك اليوم هو مفهوم الأوفر شيرينج اللي إيش الهدف مشي جايزة في النهاية.
0: أيوة بس كذا يعني أحس أن إذا ما شاركت خلاص أحس يعني ما يومي ما كامل،
1: أو ممكن تنقطع علاقات بمجرد انتهاء هذا الستريك.
0: فعلا يعني اليوم صار الستريك ترى هو كذا يعني أحسه هو بقي علاقات ميتة خلاص، أن ما نتواصل نحن أصلا في الحياة الواقعية، بس أن الستريك حتى يعني ما قاعدين نحن نتواصل ترى، فقط أنك أنت ترسل لي سناب وأنا أرد أرسل لك سناب عسب أن هذه النار الصغيرة أيوة هاي وما تروح، لكن هل نحن نتواصل نطمن على بعض
1: لا.
0: نسولف لا ما أحس يعني.
1: أحس هذا مفهوم بعد خاطئ اليوم لمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن فئات عمرية معينة اليوم تهتم لهذا الستريك ولازم فعلاً. نوعيهم ولازم يصحوا شوي. بس أعتقد يكبروا بيوعوا.
0: ما تسوين ستريك ماني خلاص،
1: وحتى اللي بيسوي معي ستريك أقول لا تصدعوني يعني أحس زعيك صراحة.
0: زين لو كنت تتواصلين مع حد في سناب مثلا على يومين فخلاص طلع السناب، إذا طرشتي مثلا اليوم أنت سناب والشخص هلاك طرش ثاني يوم نفس الشيء فتظهر أن خلاص أنتوا عندكم ستريك
1: حملية.
0: أيوة فما تحسين كذا توترين لازم أطرش لازم أكمل
1: لا،
0: وإذا انقطعت أحس لا خلاص يعني في بيزعل يمكن هو
1: بس نوبة بيزعل من ساعة ولا أني مطرشت سنابة لا أعتقد يمكن لأن إحنا الكبار العقال يعني
0: الله
1: ما نهتم بذي الأمور
0: خلاص.
1: يمكن في ناس تهتم، أهم شيء إنهم مبسوطين خلاص هذا
0: لا في فعلا
1: حتى
0: الشباب ترى على فكرة أنا أعرف شباب سوري شباب والله إذا انقطع الستريك هذا خلاص أنت يعني سوري إحسن الله عزاك أنا يعني أنت أعتبرك خلاص توفيت طلعت من حياتي ترى ستريك عادي أحس يعني لو انتهى يعني شو مش نهاية الدنيا في الأخير يعني هو سناب مسوي هذه الحركة كذا يعني على سبب أنها تزيد التفاعل وأنتوا تتواصلون وتطرشون حق بعض، مش أنه يعني إذا انقطع اليوم الستريك هذا يعني خلاص أنا أقطع علاقتي فيك.
1: ودي يعني أحط ميمز الحين وأنت تسولف في راسي ميمز هذه الصوتيات لأن كل أتعامل بذي الصوتيات بالساوند هذه في بالي. اصحي أمل اصحي
0: اصحي.
1: فبنسأل اليوم المستمعين، هل نحن نشارك تفاصيل حياتنا أكثر من اللازم؟ أنه كل شيء صار في الستوري، القهوة، المطار، زعلانين، الهدية، المستشفي، الخلافات، وفي المقابل يعني هل أنتوا مع ولا ضد؟ نبغى نعرف إيش الخطوط الحمراء اللي اليوم أنتوا تعتبرونها تجاوز أو أوفر شيرينج في مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنتوا مع أيضا أقنعونا بليش مع على 9 35 127. وأيضا حطينا بوست على إنستغرام، روحوا جاوبوا تحته وإحنا رح نقرأ الكومنت.
0: أيوة كذا ننتظر مشاركاتكم. هل بتكونون في صف أماني اللي هي ضد المشاركة الحياة اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو معاي أنا؟ أتمنى يعني حد يكون معاي اليوم.
1: أظن ما حد معك.
0: كلهم
1: كل ضدك.
0: يلا ننتظر مشاركاتكم، طالعين فاصل قصير وراجعي لكم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: اليوم احنا في سالفتنا مع او ضد، هل انت من الاشخاص اللي تشوف انه عادي انك تشارك تفاصيل حياتك كلها على مواقع التواصل الاجتماعي، واذا ضد هذا الموضوع، وايضا نبي نعرف الخطوط الحمراء اللي مستحيل تتجاوزونها، وتعتقدون انه ايضا الاخرين من المفترض انهم ما يتجاوزونها في نشر الاشياء في السوشيال ميديا.
1: ايوه كذا، ونحن بدينا انا واماني سولفنا عن الموضوع، وانا كنت مع الموضوع، مع انك عادي انشر اللي ودك، عيش حياتك، وأماني كانت ضد الموضوع، أنك لازم تكون عندك كذا حدود بينك وبين يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ما تنشر كل شيء، لازم يعني تنقي الأشياء اللي تنشرها واللي تحتفظ فيها لنفسك. وأتوقع كذا عندنا مجموعة من الردود،
0: صحيح
1: نشاركها.
0: نشوف هنا مشاركة معك حمد يقول مريم تقول أنا مع مشاركة كل شيء، اللي ما يعجبه يسوي سكيب، حياتي وأنا حرة، وحتى لو بنشر أي شيء خلوني أنشر هذا محتواي وهذه صفحتي ومن أبسط حقوقي.
1: أنا شوف ها في يعني حد في حد فريقي يعني.
0: أيوة
1: مش كلهم ضدي. زين في هني مشاركة اللي هو معك مع أنا مع ماني، كل شخص بعد هني كل شخص حر في حسابه، دام الشيء ما يضر حد ليش نحكم عليه؟ هني مع هذا ولا ضد؟
0: كيف again؟
1: أن أنا مع أماني، كل شخص حر في حسابه، دام الشيء ما يضر أحد ليش نحكم عليه؟ ما أوكي. أدري أنا ما فهمت هذه
0: إجابة دبلوماسية.
1: هي ما فهمت الحين أنتي ويانا ولا ضد الموضوع ولا شو السالفة، ما فهمت.
0: برايا معلش بنحطك كذي هش في المنطقة الرمادية.
1: أيوه منطقة رمادية.
0: أيضا أنا في مشاركة تقول أنا ضد مشاركة التفاصيل اللي تخص أشخاص ثانيين بدون موافقتهم، خصوصا المشاكل العائلية والصور الخاصة، حياتي ملكي لكن حياة غيري مو من حقي إني أنشرها.
1: جميل جميل. في هني مشاركة ضد حمد بصراحة. أحسهم ملخبطين شوية كأنهم ضد حمد بصراحة. أنا أحب أوثق يومي وسفراتي وأكلي. زين أنا معاكم في هذا الموضوع، أنا يحب يوثقون أنا وياكم في هذا الموضوع،
0: بحدود قصدها.
1: أوكي بس أنه هي توثق عادي. أوكي أنا معاكم في هذا الموضوع عادي، نشروا عيش حياتكم.
0: ويقول وثقوا. أيوة هو يقول وثقوا.
1: أيوة
0: زيدوا توثيق. أيضا هنا في مشاركة تقول أنا مع التوثيق، إذا ما شاركت تفاصيل حياتي كيف الناس بتعرف أني عايش أفضل منهم؟ السوشيال ميديا أساسها الاستعراض، خلونا نكون صريحين.
1: فعلا فعلا. في هني مشاركة شبيهة أيضا، نحن نشوف جزء بسيط من حياة الشخص ونحسب أنه شارك كل حياته، ويمكن عنده أشياء كثيرة ما حد يعرفها عنه. فعلا نحن يعني هذا رسالة نوجهها لليوم لكل حد اليوم، مثلا اللي يشوف أنه يعني صناع المحتوى أو للمشاهير، خلينا نقول سواء على مستوى العالم، تراهم يطلعون الجانب الجميل من حياتهم وكذا، ف يعني
0: لا تتحسف،
1: هي لا تتحسف تقول أنا والله لا، لا كل واحد لا عايش لا. كل واحد عايش يعني حياته بحلوها ومرها يعني، بس هم يطلعون الشيء الجميل منها.
0: بالضبط. أيضا هنا في مشاركة تقول مساكم الله بالخير أماني وحمد، أنا مع مشاركة التفاصيل اللي تضيف قيمة، مثل تجربة سفر، درس تعلمته، أو موقف مضحك، لكن ضد مشاركة كل لحظة لمجرد إثبات أني سعيد أو مشغول. وأيضا تقول في فرق بين أنك تكون صريح وبين أنك تكون مكشوف، الصراحة ما تعني أنك تلغي حدودك، والخصوصية مو دليل على أنك مخبي شيء.
1: جميل جميل. في هنا عنده مشاركة أيضا تقول بالنسبة لي الأطفال خط أحمر، ما أحب تفاصيلهم وأصورهم وحياتهم كلها تكون معروضة للناس. ما أدري أنت أحس تحبين هذا الجانب، لأن اليوم شفنا مثلا كثير يقول والله أنا لما يكون عندي يعني ياهل إن شاء الله في المستقبل أبغي كذا

0: الموضوع ومع نشر تفاصيل الحياة البسيطة اللي ممكن أنها تكون مفيدة للناس أو أن أنا حاسة أني أبغى أشاركها بس مش شرط كل شيء يعرفوه عني.
1: هل في ناس مثلا اليوم إذا سافرنا بيقول ليش ما عزمتنا؟
0: في مثلا إخوانك
1: صح
0: طاير عن حد أنت ربعك تحصل
1: كذا يمكن والله سوري عاد والله سافرت. إنزين في عندنا مشاركة تقول أحس حتى اللحظات الحلوة ما عدنا نعيشها أول شيء نصورها وننزلها بعدين نستمتع. أحس والله في أحيانا كذا حتى يعني أحس إذا كنت ساير مكان وكان المكان وايد حلو إذا ما شاركت أحس ما مستانس.
0: صح
1: في أحس هي أحس إذا شاركت وضبطت الصور صح وكل شيء ونشرت
0: خلاص
1: أقدر أعيش جوي تي
0: سبحان الله يعني
1: سبحان الله. أحياناً تي أحس نفسي لا ما أبغي أشارك تي ما أدري أي ضربة في المخ أحس كذا
0: بالمزاج صح. أحياناً you overshare تشارك بزيادة بقوة متفاعل بس أحياناً أنت منقطع ومختفي من الدنيا
1: تحس كذا شيء يعني خلاص
0: فالالتزام يعني في السوشيال ميديا والله ترى شيء صعب
1: فعلاً.
0: أيضاً هنا في أحد يقول شو السؤال إنه هل أنت معه ولا ضد إنك تشارك كل تفاصيل حياتك في السوشيال ميديا ولا عندك تحفظات؟ إيش هي خطوطك الحمراء في هذا الجانب؟ أيضاً نقرأ مشاركة تقول أنا مع مشاركة النجاحات والأيام الحلوة لكن مو شرط كل شيء يكون متاح للجميع. في فرق بين المشاركة والعيش أمام الكاميرا.
1: جميل فعلاً.
0: فعلاً. شو.
1: وهني حلوة هذه المشاركة. مشكلة الناس اللي يتابعونك أصدقائك وهذه النقطة اللي تخوفني. أحياناً نعطي معلومات عن نفسنا أكثر مما نتخيل. فعلاً. صح. يعني أحياناً يعني مشكلة الأشخاص ترى اللي يتابعونا يعني أحس هل المفروض أكون معي يعني بس سوري فعلاً هو اليوم مشكل حد يتابعنا اليوم ترى صديق أو يحب لنا الخير أكيد من بين هالأشخاص يمكن يتصيد يمكن يدور شيء يمكن يا أخي هو من الأشخاص اللي كذا سلبي في الحياة أي شيء أنت تنزله بيدمرك لو أنك أنت تحس أنك مسوي إنجاز
0: بيطلع العذاريب كلها
1: فعلاً كذا تحس أنك خلاص أنت ما مسوي شيء أصلاً من كثر سلبيته.
0: أيضاً هنا في مشاركة تقول مستحيل أنشر أني زعلت من أحد لأن أمي بتعرف خالتي بتعرف ويارتنا بتعرف وبالأخير الشخص اللي زعلني آخر واحد بيعرف. إي والله أنا
1: الدرجة هذه يمكن
0: معطايب لك
1: فعلاً يمكن معطايب لك يعني. إنزين في كذا مشاركات
0: أيضا هنا في مشاركة تقول أنا ضد لأن الخصوصية مو خوف الخصوصية احترام لنفسك مو كل شخص يستحق أنه يعرف عنك كل شيء. أتفق معاك وبقوة. هذه مشاركة أم آية مساك الله بالخير أم آية
1: مساك الله بالخير. وعندنا كذا مشاركة تقول أنا عندي واحد من الربع لو طلب قهوة ينزل 3 ستوريات بزوايا مختلفة. أتوقع كلنا عندنا هذا الصديق هذا اللي ينزل كذا المكان من 3 زوايا مختلفة. هي نفس الصورة أو نفس كوب القهوة بس بزوايا مختلفة يعني اللي يتابع هذا الشخص بيشوف المكان وهو مستانس لأنه عارف كل الزوايا يعني.
0: وأحيانا في ناس يعني كيف تجمل المكان بعدين أنت متزورة تستغرب
1: فعلا لأن تختار شو الزوايا الجميلة. أيوة. اللي تطلع في الصورة جميلة
0: تكتشف أنه مصور فنان.
1: أيوة أيوة بعد تكتشفين أنه فعلا ويعرف يختار الزوايا. لكن أحيانا أن كثير صراحة انصدمت يعني مواقع كذا أشوفها في الصور جميلة بس لما تزورينها في الواقع عادية.
0: أتفق معك. إنزين إيش رأيك نروح الحين لآخر مشاركتين.
1: جميل.
0: مشاركة معك مشاركة معي لأن وايد رسائل. في مشاركة تقول ضد نشر المشاكل العائلية والعاطفية لأنك ممكن تتصالح مع الشخص لكن الكلام اللي نشرته يظل موجود والناس ما تنسى بسهولة.
1: فعلا ترى فعلا الناس اليوم ما تنسى بسهولة. نفس ما كنا نتكلم عن موضوع لما مثلا شخصين متزاعلين فنشر الموضوع صالحوا زي بعدين وعاشوا حياتهم بس الناس ما بتنسى
0: أبداً.
1: في سالفة أول صغيرة بينهم شوفوا الحين كيف أول ما تذكرهم ضاربين. زين ناخذ آخر مشاركة حسب بعد معنا ضيف ندخل معاه. المشاركة تقول أحس صرنا نشارك كل شيء حتى الأشياء اللي مفروض تظل خاصة بين الأهل والأصدقاء. هي يعني ضد المشاركة
0: عشان كيف يبدأ ستوري مثلا تحط فيها الناس اللي
1: تحسها يا فعلا تبغي تشاركهم. يعني
0: أقول لك في ناس يضحكوني يعني كل سنة كذا تهديد في الستوري اللي ما يرسلوا اللي ما يشارك واللي بس يراغب أبي يطلع من البرايفت ستوري تهديدات عرفت
1: أوف
0: ميتين
1: خلاص يعني إذا طلعت من البرايفت ستوري يا ويلك خلاص
0: ما بتكمل
1: تهديد نازل قرار رسمي أي واحد ما يشارك

0: او لا اللي ما يشارك في البرايفت ستوري خلاص انت تطلع من البرايفت ستوري بتروح عندك الفعاليات حياتي الشخصية خلف الكواليس راحت
1: يعني
0: عليك
1: حتى بالبرايفت ستوري بيمنوا عليك اذا انا مو قريب خلاص تحطي بالبرايفت
0: ايوه خلاص
1: ستوري.
0: يعني اذا بس بعد احس اللي يدخل البرايفت ستوري احس له حق انه يشارك يعني
1: انا
0: شخص هي اعطاني كذا يعني مكانة. اهميه دخلني البرايفت ستوري على الاقل على الاقل اذا ما بعلق لايك
1: ما اعرف احس بس نوب حياته ذيك
0: هذه تشوفون
1: يعني مش في البرايفت بالله
0: يمكن منزل يعني لايك لايك على الاقل بس لايك يستاهل مسكين خل اهميه دخلني برايفت ستوري لايك بسيط
1: او يمكن اذا انت اعتبرتني ان انا قريب بس انا ما اعتبر نفسي قريب
0: عاد هني على اللاب لا بسوي لايك ولا كومنت حسب ينزل فيني القرار اني اطلع برا البرايفت ستوري
1: بالضبط والله يا اخي في وايد تصرفات اعتقد التوازن هو ايش يقول لهم الفاصل بين كل شيء
0: بين
1: في حياتنا
0: كل شيء فعلا
1: الاوفر شيرينج بتوديك في مشاكل وممكن تصنع عنك صوره او ايمج او شخصيه معينه عند الناس
0: صحيح
1: في المقابل لو شاركت الاشياء اللي تنتقيها والشيء اللي انت يهمك واللي تحبه وايضا اللي ممكن يفيد الناس هني ايضا انت بتكون صنعت لنفسك خلينا نقول مكانه وهدف وقيمه ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي
0: جميل جدا
1: وادروا عنكم الستريك
0: اللي مسوي ستريك عاد الله يعينك لين ما تخلص ضبط امورك وعلاقاتك اللي بتنقطع مع انقطاع الستريك عموما امانين احنا مكملين اكيد كلامنا في هذا الموضوع ما بنروح عنه بعيد مع ضيفنا سلطان الحوسني اللي هو ممثل وصانع محتوى راح نسولف معه عن هذا الجانب وعن صناعة المحتوى والتمثيل والريلز والدنيا وكل شيء يخص هذا الجانب إن شاء الله
1: بإذن الله
0: أكيد بناخذ كذا فاصل بسيط وإن شاء الله ندخل مع ضيفنا بإذن الله
2: خبر عاجل طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل يوم من الصفاء الصفاء سابقين جيلهم الصفاء
3: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الأمن المائي الاقتصاد الدائري التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام احجز الآن عبر salamair.com طيران السلام سافر على طريقتك
6: هلا كفي على هلا اف ام

0: واليوم في هلا كافيه ضيفنا سلطان الحسني، صانع محتوى وأيضا ممثل. اليوم ضيفنا يمكن تعرفونه من خلال الشاشة الصغيرة، من خلال المقاطع والريلز والمواقف اللي فيها كوميديا وفيها ضحكة وتخلي المشاهد يتفاعل. بس أكيد خلف كل مقطع هناك قصة، وخلف كل شخصية أيضا هناك قصة خلينا نقول. وبالتأكيد هو حابب أنه يوصل رسالة خلف كل فيديو قاعد ينشره معكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هو ممثل بارع وأيضا صانع محتوى رهيب، واستطاع أن يصنع لحضور في عالم السوشيال ميديا ويقدم محتوى يجمع ما بين التمثيل والمواقف والكوميديا. وأهلا وسهلا بك سلطان، نورتنا.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أماني، كيف الحال؟ يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أنا الصراحة من أمس من لما قلتوا لي تعال باكر وأنا جالس أفكر وش أقول
0: كذا. تطلع السوالف صدقني.
1: تمنيت يعني تسربوا لي أشياء وكذا عشان أكون محضر، لكن يفضل أن اللقاء يكون عفوي بالضبط. مثل ما تعودنا. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وحقيقة أنا سعيد أني موجود هنا.
0: يعطيك ألف عافية، نورتنا. ولا تفكر في إيش بتقول، خلينا نفضفض والبساطة حمدي على
2: قولتهم.
0: سوالف
1: بإذن الله تعالى.
2: إنزين، أنا اليوم يعني شفت حسابك ما شاء الله، يعني تجمع اليوم بين التمثيل وسواء كان في المسلسلات أو حتى التمثيل المقاطع السكتش البسيطة اللي على الريلز. فاليوم ما أدري الممثل هل يعني اليوم تغير، صار أنه خلاص ما يحتاج مسلسل، ما يحتاج مثلا فيلم حسب أنه هو يمثل، في عنده مساحة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا اليوم أشوف عمري ممثل، عندي الموهبة، خلاص أقدر أبدأ على الانستغرام أو أي منصة ثانية.
1: صحيح. طبعا هي أصلا شيء مرتبط ببعض اللي هو التمثيل أو صناعة المحتوى. أنا دائما أشوفه، وأنا كيف بديت في السوشيال ميديا كل شيء كان مرتبط لبعض. يعني لما بديت بالتمثيل كان بعيدا عن السوشيال ميديا، سواء كان تمثيل المسرحيات، بديت بتمثيل المسرحيات وكذا، ما يكون فيهن بث، ما فيهن أن تنزل في مواقع التواصل الاجتماعي، في الانستغرام، في السناب، في التيك توك وغيرهم. فهذا طريق أنا أشوفه ويفتح لك باب، بما أن أنت بديت في التمثيل. يعني مثلا إذا بتمثل مسرحية في يوم من الأيام، المسرحية تكون على فترات، كم بتمثل أنت، كم مسرحية بتمثل في السنة؟ يمكن 3 مسرحيات 4 مسرحيات، لأن معروف أن البروفات يأخذن أشهر إذا كانت اللي هي مسرحية، يعني تأخذ بالأشهر 3 شهور 4 شهور. فأنت يعني ماكسيموم في السنة بتمثل 3 4 مسرحيات. فصناعة المحتوى لما تربطهم لبعض اللي هو التمثيل في السوشيال ميديا، مقاطع، تكون فيها حرية أكبر. يعني أنت يمديك حتى في اليوم تنزل 3 أشياء 4 أشياء، مش في السنة 3 مرات 4 مرات أنت تمارس هذه الهواية اللي تحبها. وفيها إيجابية ان انت تكون الممثل، انت تكون مخرج على نفسك، انت تستخدم كل شيء يخص التمثيل، سواء كان من اضاءات، اخراج، كتابة نص، كل هذه الاشياء انت تكون مخرج وممثل وكل شيء على نفسك.
0: حلو.
1: فكل شيء مرتبط ببعض يعني.
2: جميل.
0: واعتقد اليوم هي مساحة، يعني اصبح الممثل ما مرتبط بس بستيج،
1: بالضبط،
0: خلال فترات زمنية معينة من السنة، وعندك ايضا تواصل مباشر مع الجمهور،
1: بالضبط،
0: والتعليقات والكومنتس. لكن قبل التمثيل يمكن كان في شيء شهرك اكثر اللي هو الشعر.
1: صحيح.
0: من وهقك كيف بديت بالشعر؟ ونبغى نسمع، لازم قصيدة.
1: طيب أنا لما بديت قبل لا أبدأ كلية كنت أسمع قصائد، أحب قصائد. أتذكر في 2016 تقريبا كذا بديت أتابع القصائد، أحب القصائد. فاكتشفت أن في عندي موهبة الإلقاء، فكنت أحفظ شعر كثير، أحفظ أحفظ أحفظ لين 2 سنين تقريبا أو 2 سنين وشوية كذا. في 2018 طبعا أنا كنت أحفظ القصيدة، أصورها وأنزلها على الانستغرام، فكانوا ناس دايما يكتبوا لي ليش ما تكتب بروحك، ليش ما تجرب، ليش ما تجرب. فأنا اختلطت بعدة شعراء أسمع منهم، فكانت عندي موسوعة كبيرة من كثر الأشعار اللي أتابعهم، وعندي الحفظ كان قوي، ما أعرف إذا على الحين بس كان قوي الحفظ، فكان عندي مجموعة كلمات قوية حاب أني تكون فيني طاقة، وحاب أفرغ هذه الطاقة. في 2018 قلت يلا ليش لا أبدأ أكتب، فبديت أحيانا أكون في كلاس، أنا جالس في كلاس ما مركز في الكلاس، أنا أكتب كذا. طبعا ما أنصح ما أنصح الناس يسوا هالشيء. كنت في الكلاس، كنت يعني كان في عندي عادات سيئة يعني حقيقة، أني أكون رايح البلاد أنا أستخدم تلفون أكتب قصيدة، مشكلة الإلهام يجي في وقت غلط. أحيانا أنا جاي أبا أنام، جي في بالي جملة معينة كذا بسجلها عندي، أفتح المذكرة، طبعا كل شيء كان في التلفون، مذكرة التلفون، الحين مذكرة التلفون يمكن فيها 3000 كذا بسبب هالشيء. فأسجل هذه، تحصلني أكتب قصيدة في شهر أو شهرين، قصيدة واحدة، السبب هالشيء أني أجمع، عجبتني كلمة سمعتها في مكان في أغنية، كلمة واحدة حاول أسجلها عندي وأضمنها.
0: يعني مش مشارك في مثلا هي الترجمة؟
1: لا، هي جملة أو كلمة لامست مشاعري، فأنا من هذه الكلمة أحاول أكتب قصيدة.
0: جميل.
1: كلمة. فمن 2018 لين 2020 2021 كنت أكتب وأكتب وأكتب، فالحمد لله صار عندي كم هائل من القصائد، ولكن كنت أنشرهم فترة من الفترات، كنت أنشر هذه القصائد، ومثل ما ذكرتي أن كان حسابي معروف بسبب القصائد، يمكن الحين الناس يعرفوا سلطان الممثل أكثر من
0: ليش
1: سلطان.
0: غيرت مسارك المهنية والشعر؟
1: صعب ما أني غيرت، للحين أنا أكتب ولكن أحتفظ فيهم ما أنشرهم. فصعب أنت في السوشيال ميديا فرق شاسع ما بين التمثيل وما بين الشعر، يمكن
0: يعني تعيش أكثر من شخصية سلطان.
1: أيوة. يعني صعب تعيش أكثر من شخصية، وصارت لي للعلم لما بديت في التمثيل وكانوا الناس يعرفوا سلطان بالشاعر، فتعرفوا أنتوا شخصية التمثيل شوية أحيانا تكون جنوني كوميديا وكذا، فكانت الناس تستغرب ليش وش صار لسلطان، ليش صار لكذا أحيلك سلطان هادي سلطان كذا. هذيك الشخصية اللي تشوفوها في السوشيال ميديا اللي كانت تبع الشعر، طبيعي ما بقول شعر وأنا مجنون وأضحك مع
0: دائما الشعر كذا. أيوة. الرايق
1: فهم. أيوة. يشوفوا اللي في الشاشة ما يعرفوا خلف الشاشات. شخصية الممثل هي الشخصية الحقيقية، شخصية سلطان الحقيقية، ولكن التمثيل هذيك حالة أني أنا خلاص هادي كاتب قصيدة لقيت هذه القصيدة،
0: يعني عادي انه هي مشاعر في النهاية،
1: في النهاية مشاعر،
0: يعني خلينا نقول ربشة طول الوقت ولا
1: طبعاً
0: تضحك طول
1: طبعاً
0: الوقت.
1: وكل انسان كذا تمر عليه حالات انه احيانا يضحك احيانا يكون هادي احيانا يكون مصدع، مثلا انا واجد اصدع كذا ما في كبار ضد تسوي شيء، فهذا بخصوص الشاعر.
2: هي دائما الصورة النمطية عن الشاعر انه كذا لازم يكون، وانه
0: يعني
2: غامض، لازم يكون غامض يعني ما يسولف وايد.
1: كان يضايقني هالشيء للعلم. أوكي. يعني ان هذيك شخصيتي الحقيقيه، ليش انت صرت مجنون، ليش ما هادي نفس قبل، انزين مجنون ترى هذه انا شخصيتي، ما هي ما جنون كثر ما هي نسميها مرح.
2: ما حاولت انك يعني تستمر في الشعر ولكن بشخصيتك اللي هي اليوم نشوفها كممثل؟
1: صعبة لأني أنا أي شيء، أي موهبة عندي أحاول أربطها بأي شيء في حياتي، يعني مثلا موهبة هذه أني أنا أكتب، صرت أكتب فيها حلقات لمسلسلات.
0: حلو.
1: أكتب فيها سيناريو لفيديو معين وأكتبهم بالتفصيل نفس الشيء. أحيانا عادي يكون مثلا في مسرحية أو في حلقة مثلا تكون درامية، فهذا الشيء يساعدني أني أنا أكتب شعر أربطها بالتمثيل، كيف أنا أكتب. جميل. شيء درامي.
2: طيب. زين ما أدري أنا خاطري صراحة أسمع
0: تسمع قصيدة. هي. يلا
2: شيء كذا يعني. من اللي تتذكره شيء في بالك يعني كذا تحس
0: أقرب إلى قلبك.
2: أيوة.
0: الأكثر انتشارا.
1: طيب خلني أتذكرها، بس أستذكر القصيدة.
0: عادي تغش
3: عادي يفتح تلفون
2: عادي
1: طيب بس عشان أشوف بدايتها أنا كلهم حافظنهم تقريبا بس لازم أشوف بدايتهم
2: من البداية جميل أيوة.
0: عاد انت حمسنا الحين
2: يعني نسمع شيء كذا كيف يعني اليوم صح يعني جوي ممثل أنا أشوفه اليوم يعني أنا عرفته كممثل وصانع محتوى بس أني أشوفه كشاعر هذا بيكون شيء جديد علي يعني
0: بالنسبة لي حس عادي يعني أنه عادي يكون ممثل وشاعر يعني
2: فعلا عادي وأنا كثير اليوم أشوف شعار يعني جامعين بين الشيئين عادي أيوة. عايش الجو
0: بس انت غزك انك ما بتتخيل يعني ما بتتوقع
2: ايوه مثلا انا عرفته بالشخصية الثانية اللي هي في التمثيل وايوه الكوميدية فما شفته اول يمكن اللي متابعنا من اول بيكون عنده الوضع عادي الحين
0: ايوه بيكون فاهم سلطان بس اعتقد اليوم ودي اسأله يعني عن الصورة النمطية والشعر هل هو كل عيش اليوم نفس التمثيل
2: الشعر
0: حس سالفة حابشة
2: فعلا صح يمكن بنرجع له بعد القصيدة
1: أنا ما سمعتك
0: أيوه
2: إنزين شو قال
1: يلا بسم الله كم توجع الذكريات وكم جف الحبر يوم يديني لك تكتب ما في النفوس على البال يا أجمل بعيد على البال وش كثر على البال يا نوري وانغابت شموس يا كم أقضيها هالليالي مع طيفك سهر وقلب بالصور وعلى الذكرى أبوس كان لي محبوبة طغى ضيها ضي القمر ما لها وصف بين النساء سوى الفردوس كلما تمنيتها أعددت للعتاب بحر وعند لقياها ما وجدت حرفا يصف ما في النفوس أريد ألقاك أريد ألقاك بليلة قمر وقت السحر تقلش كثر تهواني وحنا يم البحر جلوس الله يومك معي نقضيها حب وسهر الوقت قاسي الوقت قاسي ويعلمنا واجد دروس اتخرجت لعل وعسى صدفة نمر اتزوجت اظن ان اللقاء كابوس يحظي اللي ربي كتب له هالعمر كله معك يا اجمل عروس لا تزعل ربي ما خلق عيونك لجل ينطفي ضيها وانا لارضاك ازعل كل الناس وارضيك انت بالذات شاريك بما يعيني يا بعد عيني ونظرها يا رضا عمري يا مختلف حسنك عن كل البنات تزعل وتذبل ورود وتضيق الدنيا وكواكبها وتختل الموازين والاتجاهات والمسافات يزعل الكون لجل عيونك الحلوة ونظرها هو عادي يعني كذا لا مو عادي تزعل الوجنات ما هانت علي عيونك الحلوة وزعلها خلنا دايم سوا من تجنيب غلطات وليا ضاقت الدنيا عليك وهلها أنالك أنالك دنيا وكون وناس ومجرات لا تزعل ولا تأخذ بخاطرك مني كل الليالي آسفالك وانا والنجمات كفى بالله بحسنك وكفى كم رهق الفؤاد وعذبا كم من على بسماتك فرح وبكى وكم من ربيع على خطواتك أتى يكم تأملت وجنتينك الناعمات والرمش والشفة وعيونك الواسعات أبسألك بالله وهو تأمل ما هي تساؤلات من نعومتك ما تخاف خدودك من لمس يدك ومن ليونتك هو في أي عظم بجسمك يا حور عين ويا لولو يا توت ورمان يا مسك وعنبر وياقوت ومرجان يا أحلى وجهك يا بعدهم يا ريحان يا سموك يا طلتك يا اسمك ومحياك يا زينك يا خصرك يا جبينك ويا بهاك يا حاجبينك يا مبسمك يا مسكك ومستواك يا عودك وشمس صبحك وبدرك يا أحلاك يا لينك وسلهام عينك ونسيم صوتك وغلاك يا مشيتك ورقتك وخلاقك يا عذب الصفات يا ملطفك يا طيبك يا عنفوانك ربي يكملك سواك يا هيبتك ولفتتك وشعرك وطولك يا ذات الأصول يا مذهلة يا نادرة مهما طالبك العمر ما يطول يا مختلف عنهم حتى في سكوتك كلام وفي كلامك يا سيدة لباقة واحترام يا دودة يا من حارت بوصفك الألف للي يا سيدة يا سيدة الأدب والحسن واللباقة بك نادر الأوصاف والأناقة ألا يا ثوب يا خمري يا أحلى صدف عمري يا موتي وميلادي يا ثلجي وجمري يا محزني ومفرحي يا ظلي ونوري يا ضيا وجهك وضي ما بالي
3: ما بالي كلما وجهت وجهي مصليا يممت نحوها وجهي. ما عاد الله إشراكا بك ربي ولكن حبها عظيم في صدري فريدة فريدة. أنت قد حار فكري فيك متسائلا أن أرى الحور في الأرض يا ترى إن قبلت الورد. صاح الورد هلمي يا بني جنسنا هلمي يا بني جنسنا هلمي يا بني جنسنا. وانت أملت ملامحها الله كأنك شهيد ووجهها الجنة. سلامي سلامي على اللي يشوف وجهها يرد الروح. سلامي لك مني كثير يا حلو السموح يا ريح الشفا والعود ويا ملاذ الروح. رقيقة تبهر ملامحها والحسن لك يبوح سيدة والورد لك أرحام ومن حسنك تفوح. يا ترى أيؤثم المرء بالعشق وهو على صوم أم للعشاق أجر للمتأملين من قوم. رباه سبحانك من جمعت بها جمال دنيانا والجنات ما رأيت إلا بعضها. كيف يا الله بالمختبي من جناتي كيف الثغر والبسمات كيف يا الله كيف بتلك الخبات. يا أخي يا أخي أنت حاجة جميلة كذا مدري ورد فراشات ولا حكيتي حكمة ونقى وذوق واحترامات. يا مذهلة يا من كلين والعزة والملذات تخطي ومن وراء خطواتك يتورد ربيع وتسرق بحسن قلوب الجميع. واحد يطالع متعجب سبحان خالقها وواحد مذهول سبحانك ربي البديع. غني غني ما هي حرام تغني العصفورة انطقي وبهرينا يا لطيفة يا مستورة. تدلعي وحطي الميك اب وحمورة او لا تحطي كلك على بعضك في الحسن صورة. يا ملهمة الشعر ودستورة تباهي يقولي انا الحلوة وانا الامورة وانا اجمل جميلات الكون. عادي كوني المغرورة حقك يا سيدة الحسن ومهورة. أنا سيد شعر وأنت سيدتي وأنا السمو اللي يبي سموك. أنا الطماع في كلك وأنا اللي يبي قربك. أنا الهيمان في حبك وأنا اللي ما لي غنى عنك. وأنا في حبك الغارق وأنا اللي ما يبي ينجي. وأنا في حبك المبلي وأنا اللي ما يبي يشفى. وإن كنت في حبك الآثم أبقترفك الذنب الأكبر وعن هذا الذنب ما ودي أتوب. ربي ربي خلقت الجمال فقلت أتقو كيف نرى الجمال ولا نعشقه. كم فتى فتن فتاها في تلك الشفاه وكم من حسنك غواه ما رواه أذاه. ووصلك حياه نجاه شفاه هلي هلي في الهوى وصل أملقة. الرأي رأيك واختلاف الرأي لا يفسد في جمالك قضية. واختلاف الرأي لا يفسد في جمالك قضية.
0: الله الله صح لسانك.
2: الله صح لسانك.
0: وقصيدة حلوة جمعت ما بين الفصيح وأيضا النبطي.
1: أيوة أنا
0: ومن قدها هذه الأمورة. لا تحطي حمورة يا أختي لا تحطي.
2: حبيب الرجال حبيب طلع.
0: شخصية الشاعر ممكن تكون أيضا ناجحة في موقع التواصل الاجتماعي سلطان. بس أكيد إحنا بنروح لفاصل بيصير إعلاني وبعدها بنرجع بنسولف عن الشاعر ولا الممثل أكيد مع سلطان الحسني.
2: أكيد نعم نأخذ فاصل كذا وراجعين ومكملين إن شاء الله.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا هلا والله مستمعينا، رجعنا لكم بعد القصيدة الجميلة من الشاعر. خلاص الحين ما مسمي ممثل وصانع محتوى، شاعر وممثل وصانع محتوى.
1: لا
0: بس أتوقع كان عندك سؤال أماني. أيوه. عن موضوع الشعر مرتبط في هذا الجانب.
2: كنت بسألي عن تزعجك الصورة النمطية اللي الناس تحطك فيها في مواقع التواصل الاجتماعي سلطان،
1: عشان
2: يعني إنهم يضعونك في إطار معين، يعني ما يقبلوا إنك ممثل وأيضا شاعر أو شاعر وصانع محتوى، ليش لا؟
1: أوكي. أنا مثل ما ذكرت النقطة السابقة، بالعكس هذا الشيء ما يزعجني. كل شيء يعني كل شيء له مرحلة معينة، وأنا مثل ما خبرتك أربط الأشياء. يعني أنا لما بديت في السوشيال ميديا بديت بالشعر، فبطريقة ما كيف ممكن أنا أربط اللي هو الشعر أو الكتابة بشكل عام في التمثيل.
2: جميل.
1: فأنا وصلت لطريقة أني ربطت هالشيئين نفس ما ذكرت لك، كتابة حلقات سواء درامية كوميدية كذا. عندي موسوعة من الكلمات والأفكار ممكن أني أستخدمهم. فمرحلتي ما بين الشعر إلى التمثيل إلى صناعة المحتوى كلها أنا أشوفها مرتبطة ببعض، ولو ما كانت هذه المرحلة الأولى أنا ما وصلت للمرحلة الثانية، ولولا المرحلة الثانية أنا ما وصلت للمرحلة الثالثة، أو ممكن أوصل ولكن بطريقة صعبة ما بالأريحية اللي أنا فيها الحين. وكلهم هذيل أنا مستمر فيهم، ولكن يمكن شيء بدرجة أعلى شيء بدرجة أقل أساوي بينهم، أو ممكن أني أربطهم بعد.
2: حلو. بس هل لو كنت شخصية الشاعر هل نفس الفائدة بتجنيها من اليوم الممثل وصانع المحتوى باعتقادك؟
1: والله لو نخلي الفائدة، أنا أشوف صناعة المحتوى اللي هي التوب. ليش؟ لأن سواء كان الشعر أو التمثيل، خلينا على الشعر والتمثيل وهنا صناعة المحتوى. التمثيل خلينا نقول مثلا مسرحية، اليوم أنت بتمثل مسرحية في مكان معين في مسرح، خلينا نقول 1000 حضروا قصيدة أو شيء، حضروا 1000 شخص 500 شخص. أما صناعة المحتوى أنت عندي جمهور مفتوح، مش على قاعة مقتصر على قاعة معينة ويتابعوك، مفيد ولكن مش نفس صناعة المحتوى. صناعة المحتوى توصلك لعمان وبرا عمان ودول الخليج وأحيانا الوطن العربي والعالم كامل. أنا في عندي كم مقطع لما بديت في التمثيل وصل تقريبا 2.3 مليون في ناس من برا عمان، من الوطن العربي وبرا الوطن العربي، في أفارقة في هنود في كذا يعلقوا. كان مقطع كذا عفوي بسيط، يعني ما أعرف كيف جاتني هذه الفكرة والحمد لله ضرب يعني. فأنا أشوف الفائدة في صناعة المحتوى هي مكملات لبعض كلها.
2: ما يوكل عيش الشعر، من إيش رأيك؟
1: ممكن بس ممكن يوكل عيش، بس مش كثر صناعة المحتوى.
2: أيوة.
1: صناعة المحتوى بشكل أكبر.
2: جميل.
1: ليش؟ لأن أنت توصل لمنصة أكبر،
2: حتى جميل. يمكن الفئة والجمهور يكون متنوع
1: بالضبط.
2: وأكبر
1: بالضبط. يعني الشعر بيتابعوك الأشخاص اللي يحبوا الشعر يحبوا الكلمات، التمثيل مثلا مسرحية درامية الناس يحبوا شيء دراما، بيجوا الناس اللي يحبوا التمثيل أولا ويحب الدراما. ممكن في أشخاص يحبوا التمثيل بس ما يحب الدراما، ما بيحضروا لك المسرحية. على عكس لما تسوي فيديو صناعة محتوى تنزله أغلب الناس بيشوفه،
2: ومتنوع من كوميدي درامي وكل شيء، شاعر أحيانا ممثل شاعر، وليش لا؟
0: بالضبط. فعلا. زين اليوم سلطان أنت عندك الموهبة التمثيل خلينا نقول والشعر، ما فكرت أنك تجمج شيئين يعني كذا؟ حس يمكن نطلع بشيء مثلا جميل أنك تجمج اليوم يعني قصائدك في مشاهدك التمثيلية.
1: صارت سابقا يعني اللي هو أحيانا أنت تحتاج في المسرحية، خصوصا إذا كانت مسرحية درامية أو شيء كذا، أنك تطلع مشاعرك وتقول كلمات كذا قوية، تحاول احنا مثلا بنمثل مسرحية احيانا يعطوك نص انت ممكن تعدل في هذا النص بما يتناسب فيه. عشان كذا انا قلت لكم كل شيء مكمل لبعض. بالنسبة لي طبعا ان الشعر أنا أقدر أستفيد فيه في التمثيل، التمثيل أقدر أستفيد فيه في صناعة المحتوى والعكس.
2: جميل. أيضا أعتقد في تحدي آخر من جانب آخر اللي هو في المسرحية، أنت بتاخذ مدة زمنية ساعة ولا مدري كم عشان توصل للرسالة. في السوشيال ميديا اليوم أنت عندك ثواني أو دقيقة وثواني عشان توصل الشخصية، توصل الرسالة، وتخلي أيضا المشاهد يتفاعل. فكيف أنت اليوم قادر أنك يعني تطوع هذا الموضوع وبتشكله في هذه الدقيقة وكم من ثانية في الريلز؟
1: بالضبط. يعني الحين احنا صرنا، أنا أشوف أننا صرنا في عصر السوشيال ميديا أكثر شيء، والناس خصوصا من طلع الريلز في الانستغرام، الناس ما تحب تشوف شيء طويل.
2: صح.
1: سواء كان رسالة أي إن كان، ما تحب تمل الناس، يقول لك إذا أريد أشوف شيء طويل مثلا بصير على اليوتيوب، خلاص أنا عارف.
2: أصلا يقولوا لك حتى يوتيوب
1: أي. حتى الحين صوتيات، أنت إذا بتسجل صوتية يقولوا لك أحسن تنزلها في اليوتيوب.
2: والله عالم السرعة.
1: أنا أحاول قد ما أقدر، يعني الحين مثلا إذا الريل فاتح لك 5 دقائق ولا كم 10 دقائق ما أعرف، أنا أخلي في بالي أن الريل عندي 1.5 دقيقة، أخلي تحدي مع نفسي كيف ممكن أنا أوصل رسالة معينة في 1.5 دقيقة أو 2 دقائق بالكثير، طبعا بأسلوبي بطريقة كوميدية، لأن في نفس الوقت صار الناس تشدهم الكوميديا أكثر من ما أنه يكون شيء عادي. هذه حركات هوك في البداية وما أعرف ويش كذا. فعلى حسب الشخص، في ناس ما تهمهم هذه الأشياء، في ناس تهمهم. أحيانا أنا نفسي إذا شفت أن المقطع ما يحتاج إلى ذا الشيء خلاص أنا أسوي. على سبيل المثال في عندي مقطع لشيء معين، أحاول أني أطلع بطريقة كوميدية كيف ممكن أنا أدخل الكوميديا في هذا الشيء، فأكتب سيناريو معين. طبعا يوم أكتب السيناريو أكتبه بالضبط، أحب أكتبه، أن حتى مثلا إذا الحين بلف راسي أو أرفع إيدي أو أسوي كذا لازم يكون شيء مكتوب. فهو كتحدي، ولكن دائما أنا أحب التحديات.
0: جميل جميل. زين اليوم المقاطع هذه الريلز، يعني لازم اليوم أنت تكون مرتبط بنص مكتوب، دام هو ريلز يعني أنت تصور اليوم فيديو، لازم كل ريلز أو كل مشهد هذا لازم يكون نص مكتوب، ولا أحيانا الارتجال يكون يعني حلو يطلع في هذا الجانب؟
1: دائما الشيء الارتجالي والعفوي يكون أحلى ويعني يضرب أكثر، ينتشر أكثر، وإحنا لاحظنا في هالشيء. يعني إذا كان شيء متعوب عليه تصوير مونتاج كذا، فأنا لما أكتب مثلا نص معين في أشياء معينة، هذا إذا كان مثلا مسلسل للإنستغرام، مسلسل مثلا الحلقة الواحدة 4 دقائق 5 دقائق، هذا لازم يكون عندك شيء معين، خصوصا إذا كان معك أشخاص. إذا أنت عندك قدرة أن تمثل هذا الشيء بدون نص مكتوب، بدون إخراج، بدون كذا، يمكن الأشخاص اللي عندك ما عندهم هذه القدرة. فلما يكون مثلا مسلسل قصير في الإنستغرام كذا لازم يكون في شيء مكتوب. ولكن إذا لنفسي رؤوس أقلام، أن لازم أذكر هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، وخلاص الباقي ارتجالي وعفوي، ويكون أجمل وأكثر انتشارا
0: يعني. جميل. يعني اليوم أنت يعني بتقول أن الارتجال في التمثيل أفضل، لكن كيف أنت تجمع هذه الأفكار؟ هل لما مثلا تروح مكان أو شيء كذا تسجل الناس شو قاعدة تسوي، تشوف لهجتهم، طريقة تصرفهم، مثلا ساير كوفي، مثلا شفت كذا موقف، فأنت من خلالها هذه تجمع الأفكار، أو شو طريقتك يعني؟
1: أيوة. شوف، هي حالات تمر علينا في المجتمع أنت تشوفهم بشكل يومي، سواء موقف صار لك أو شفت شيء في الإنستغرام. فالاختلاط بالناس والحالات اللي تمر عليك في المجتمع، ومثل ما قلت مثلا لهجات معينة، أو مثلا أول مسرحية أنا مثلتها كنت دور شخص غني، كان يقول لي المخرج يلا مثل لي كأنك غني، فما احتاج لشيء غير انه يعني اني اكون راس نفسي كذا
0: وتغير صوتي،
1: اغير نبرة صوتي. فهمت كيف؟ اللي هي المفخمة شوية. فهذه حالات تمر علينا، وفي بعض من الاشياء مثلا حركات اخراجية، او مثلا طريقة معينة اذا اريد شيء مبتكر، المتابعة تجيب لك يعني شيء كبير. توصل لك لأشياء كبيرة سواء كان في مجتمعنا أو برا. يعني مثلا أنا ما أخفي هالشيء إن حتى الرسوم الأنمي أنا فادني بأشياء واجد. يعني يمكن الناس اللي المقاطع اللي الحين نزلهم فيهم أشياء من الأنمي بس الناس ما مركزة ترى، مثلا أصوات لما الانتقالات وكذا هذا بالأنمي تعطي حلاوة في
0: اللي تابع أنمي بيفهم يمكن.
1: أيوة بالضبط، وتعطي حلاوة في المقطع الناس تشوفها حلوة بس ما عارفة هذا وش. فالمتابعة سواء كان أنمي مسلسلات أجنبية مسلسلات عربية تعطيك موسوعة وأنت بطريقتك وفكرك كيف ممكن تربط بهذه الحالة اللي شفتها اللي تريد تمثلها. كيف أنا سواء أني أسوي شخصية غني، شخصية مثلا فلان من مكان معين، فلان من مكان معين، أكيد أنت اختلطت بحد أو سمعت حد يتكلم تحفظ كم كلمة كذا وتحاول بقدر ما تقدر أن طلع
2: تترجم هذه الشخصية.
1: بالضبط.
2: حلو. طيب اليوم مع الزخم الهائل من المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وصار كل حد يبغى يجذب المشاهد وكل حد يبغى يكون التوب الترند خلينا نقول، ما حسيت نفسك أو كيف أنت اليوم حاط لنفسك حدود أو إيش هي الخطوط الحمراء حتى ما تكون مبتذل في الكوميديا أو مبتذل في التمثيل؟
1: دائما أي شيء موضوع كوميدي فيه يكون يعني في موضوع كوميديا أشوف أنا أخلي نفسي مكان هذا الشخص. إذا أنا أتابع نفسي وسمعت هذا يقول مثلا، نرجع لشخصية الغني مثلا، جالس أنا أشوف نفسي أسوي هذه الشخصية شخصية الغني، هل هذه تجرح هذا الشخص؟ هل فيها تعدي للحدود؟ إذا حسيت لا، والإنسان يعرف إذا كانت حدود الكوميديا تتعدى من الضحكة إلى جرح هنا لازم تتوقع. ما يصير.
2: أنت حدودك مختلفة ونظرة الناس بعد مختلفة، إيش رأيك؟
1: لازم أنا أشوفها من نظرة الناس طبعا، مهما سويت أكيد يعني بيكون فيه ناس ضد هالشيء في كل شيء حتى لو ما كان في شيء. يعني أنا أتذكر كنت أنزل مقاطع مثلا أصور نفسي فيهم في أغنية في الخلفية وبس كلام كذا، الناس تهجمت على مقطع، في مقطع سابق يعني تهجمت عليه وما كان في أي شيء. في النهاية أنت ونيتك كيف تسوي هالشيء، ولكن أنا أشوف الشيء الواقعي هذا يجرح خلاص ما أتعدى يعني ما أوصل للحدود، أقل من الحدود بكثير. هل أشوف أن الشيء اللي قدمته عادي؟ أستشير طبعا الناس، وش رأيك بهذا المقطع؟ وش تحس هذا المقطع؟ أنا ربعي دائما قبل لا أنزل أي مقطع أرسل لهم، تحسوا حد بيقول شيء بخصوص ذا؟ هل حد بيتحسس بخصوص ذا؟ هل في كذا؟ فقد ما أقدر، هي رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن قد ما أقدر أنا أحاول ما أتعدى هذه الحدود.
0: جميل. إنزين اليوم أنت قلت أنك تجمع أفكار كذا من الحياة اليومية، ما في مرة مثلا يعني قلت شخص معين وياك هو أنا يعني زعلان عليك عتبان وعارف أنك تقلده، أو حتى موضوع اللهجات هذا أن أنت قلت لهجة معينة ففي ناس تحسست أو شيء كذا؟ يعني من أكيد بيمر عليك كذا يعني مواقف كوميديا تزعل أحيانا، فما أدري عندك مواقف كذا تخص هذا الجانب؟
1: ممكن بشكل بسيط، يعني فترة من الفترات كنت أتكلم بشكل كبير بلهجة معينة في السناب والإنستغرام وكذا، ممكن في التعليقات، ولكن مش تهجم كثر ما هو أن إحنا ما نتكلم كذا، إحنا ما نسوي كذا، هذه ما حركاتنا كذا، ما أنه في هجوم كبير، ولكن كعتاب يمكن أو توضيح للصورة. وممكن احنا لما نسويها احيانا نسويها بطريقة مبالغة اذا كانت في التمثيل، ولكن نحاول ان نوضح لهذا الشخص ان ترى هي تمثيل واحنا بس من باب العفوية يعني جالسين نسويها، مش قاصدين ان انتوا تسووا كذا وانتوا تسووا كذا لا. يعني في ناس تفهم أن ترى هذا تمثيل وهذا بس جالس يعني يوضح شخصية معينة، وهي ما شخصية كثر ما هي حالة. احنا لما نقلد شخص ما أسميها أنا تقليد للشخص، تقليد لهذيك الحالة المعينة. ليش؟ أنا ما أستخدم هالشيء كغاية، وسيلة لإيصال فكرة معينة.
0: جميل. كيف تتعامل مع اليوم خلينا نقول الأشخاص اللي ضدك، أو الأشخاص اللي يوم مثلاً أيوة اللي مثلاً تتكلم بلهجتهم ما عيبهم الموضوع هذا، هل أنت تشوفه أنه لا حلو زايد تفاعل حسابي فأنا مستمر عادي؟ لأن البعض يشوف عادي حتى لو كانت يعني الكومنتات سلبية واللي هذا أيوة مثير للجدل، فهو مستانس عادي، أهم شيء أنا حسابي مشتغل وعندي تفاعل وأطلع إكسبلور دائما.
1: هذيل الأشخاص يعتمد على الكومنت أو الشيء اللي مكتوب. إذا كان هذا الشخص يعني غلط علي بكلام شيء كذا، أنا أحاول أتجنب هالشيء، بس أشوف هل أنا غلطان في المقطع أو الشيء اللي سويته. إذا أنا ما غلطان فيه واستشرت ناس، أنا في النهاية يتابعوني أهلي، يتابعوني ربعي، يتابعوني أحبائي، يتابعوني ناس صغار وكبار وكذا، فأكيد بيكون في حدود معينة في محتواي. فإذا هذا الشخص جاني وانتقدني انتقاد بناء، أنا أول شيء أحاول أوضح له هذه الفكرة إذا كان انتقاد بناء بدون أي غلط. ولكن الأشخاص اللي مثلا تغلط، ترى خلاص هم متعودين، اللي نشوفهم في التعليقات في كل مكان اللي ما عاجبهم شيء، خلاص وش أسوي بقى؟ طبعا ما أرد، أخلي التعليق كذا أو أني أحذف. إذا كان في شيء غلط يعني كبير أحذف هذا التعليق، ولكن إذا كان شيء عادي أحاول أني ما أتناقش معه إذا كان المقطع أو الحالة اللي سويتها أنا ما تضر شيء، ما تمس أخلاق أي شخص.
2: جميل. دائما ما يكون أصلا في ناس معك وفي ناس ضدك، عمرها ما كانت كذا كلهم مؤيدين. سؤالي الأخير لك سلطان، إيش هي الرؤية اللي اليوم اللي أنت تحاول توصلها من خلال محتواك في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الرسالة اللي ممكن أنك أيضا تشوف نفسك فيها يعني في المستقبل؟
1: والله يعني اللي حاب أقوله أن السوشيال ميديا ترى سلاح ذو حدين، وهي عطت فرصة لناس كانوا حابين يطلعوا، وفي نفس الوقت عطت فرصة لناس يا ليتهم ما طلعوا. فاللي يعني في أشخاص مترددين أو مثلا الحين بادين في صناعة المحتوى، وأحيانا يأيسوا يقولوا لا احنا ما وصلنا ما شيء مشاهدات وش يسوي وكذا، أنا حاب أقول لهم استمروا، يوم من الأيام بتوصلوا. أنا يوم من الأيام كنت في هذا المكان اللي أنتوا فيه الحين، كم من بديت السوشيال ميديا؟ 10 سنوات الحين، يعني يمكن السنة الماضية أو هذه السنة بديت شوية أنا أعرف أكثر، بس بحدود الاحترام، أن تقدم محتوى جدا نظيف وما تميل يعني تصير
2: متطرف لجانب معين، يصير الطريقة المنحدرة. جميل جدا، يعطيك ألف عافية سلطان. استمتعنا بالسوالف معك، وأيضا اليوم دخلنا كذا في جانب التمثيل والشخصيات وصناعة المحتوى، وكيف ممكن الواحد يطوع مهاراته في أمر آخر ينفع له بشكل أكبر. فيعطيك ألف عافية، ونتمنى لك دائما كل التوفيق. keep going
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة، وأسعدتوني وخليتوا مشاعري تختلط ما بين الشعر والتمثيل وكذا، فالحين أنا أطلع من هنا ما أعرف أنا أي واحد.
2: رأي كلهم أهم شيء، دامت مبسوط وسعيد كلهم، ليش لا؟
1: أكيد.
0: ونحن نتمنى لك إن شاء الله التوفيق وتستمر في كل المجالات، سواء في الشعر، التمثيل، حتى في صناعة المحتوى. شكرا لك سلطان.
1: شكرا جزيلا. عادي أشكر حد؟
2: تفضل. أكيد.
1: أريد أشكر الشباب لأن وعدنهم يعني
0: لا أستاهل
2: أستاهل الخير. هذا أساسا ممكن تملي طلع علاقات
1: قائمة
0: مرة أروح
1: لا بس يعني حاب أقول أني أنا اللي وصلت لليوم كان ما وصلته بدون أشخاص معينين، اللي هو الشخص اللي كان المفتاح عشان يدخلني في مجال التمثيل، مازن زديالي. أنا رابعت هذا الشخص وهو اللي دخلني مجال التمثيل من بعد فترة الشعر، وكان حوله جدا ممثلين، فأنا كنت مضطر وحاب اني ادخل في مجال التمثيل. مازن زتيالي
0: البريمي هو
1: من البريمي نعم
0: اسمع انا فرحت
1: وعمير انور البلوشي محمود السبع عبد الله السبع ولد خالتي مبارك اللي كان واقف معي طول هذه السنين. انا يعني كنا انا وياه هذا الشيء من قبل 2016 وكان هو دائما يوجهني. طبعا الصديق الغني عن التعريف خميس الغافري وكل الشباب اللي ما قصروا عبد الرحمن سكيدي وكل الشباب الثانيين وشكرا جزيلا. حبيت اتمنى اني ما نسيت حد وازعلوا بس كلكم شباب. وين الكاميرا مالي؟
0: هذه
1: حبايبي
0: اكيد نحن نوجه لهم كل تحية ومن خلال هذا البرنامج. ونشكرك نحن سلطان اليوم كنت معانا في برنامج هلا كافيه. شكرا جزيلا واكيد لنا لقاءات اخرى ان شاء الله تعالى.
1: باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: زين اهلا بكم مستمعينا مجددا. دروب السلامه اتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، وبالتاكيد مشوارنا في هالكافيه لا زال مستمر معاكم. وفي هذا الاثناء نستضيف عبد الرحمن البلوشي، وهو طالب على مقاعد التخرج في من جامعه صحار كليه الاداب، وبنتعرف اكثر على موضوعهم اللي هو القرار الوزاره الذي صدر في شهر يونيو، وذلك في تغيير شروط القبول، ومن بينها اشتراطات كالنسبة وأيضا كفرصة الالتحاق ببرنامج التأهيل. ويعني خلينا نتعرف على جوانب هذه المشكلة، واليوم إيش هي متطلباتهم وإيش اللي هم يشوفوا وينظرون إليه وجوانب أخرى من هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، من كان العدل والإنصاف نهجه وسيرته، وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: يعطيك ألف عافية. اليوم يمكن عبد الرحمن هو صوت كثير من الخريجين والشباب اللي يعني لامسهم هذا القرار وأثر أيضا على مسارهم الأكاديمي والمهني أيضا. نبي نعرف أول شيء إيش المشكلة اليوم، إيش اللي تعانون منه اليوم كطلاب كلية الآداب؟
1: المشكلة اللي حصلت إن إحنا التحقنا بمؤسسات التعليم العالي بناء على اشتراطات صادرة من الوزارة، فبدأنا الدراسة وبدأنا بجد واجتهاد ونشاط وحققنا معدلات عالية في المسار الأكاديمي، ولكن للأسف في شهر يونيو الماضي صدر قرار بتغيير اشتراطات الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي، فهذا حقق يعني صار سخط كبير من الطلاب إن إحنا التحقنا على اشتراطات معينة. طيب انتوا اذا حبيتوا انكم تغيروا هذه الاشتراطات بما يتواكب مع جودة التعليم استثنونا من هذا القرار، فبدأنا نطالب وزارة التعليم بهذا الاستثناء، لكن للأسف الشديد الى اليوم ما في اي استجابة لاستثناء منهم على المقاعد الدراسية قبل صدور القرار طبعا هذا. لكن في اخر بيان صادر من الوزارة يقولوا ان هذا القرار صادر بناء على دراسات مكثفة وبيانات دقيقة. اليوم احنا نتساءل هذه الدراسة متى بدأت ومتى انتهت، ايش هذه البيانات الدقيقة اللي على اساسها استطعنا ان نصنف ابناء البلد بهذا التصنيف، من الخبراء قام بهذه الدراسة؟ طيب هذه الدراسة اين نشرت ومتى؟ من قام بتحكيمها علميا؟ احنا اليوم نريد اشياء علمية تطرح امامنا حتى نقتنع بما تقوله الوزارة. ما في شيء صادر قدامنا يعني شيء علمي، ما في، كيف أنا بقتنع أني أنا بلا كفاءة وأني أنا ما صالح لمهنة التعليم وأني أنا ما أتوافق مع مطلب الوزارة اللي هو جودة التعليم؟ ما تمشي يعني. المشكلة أن إحنا لما التجأنا لمؤسسات التعليم العالي عشان ندرس تخصصات تربوية أفادونا أنك أنت ما محقق الاشتراطات عشان تلتحق ببرنامج تربوي، ولكن نشجعك وننصحك أنك تلتحق ببرنامج الآداب، تحقق معدل 2.3 من ثم التحق ببرنامج التأهيل التربوي. فكل طالب التحق بمؤسسة التعليم العالي قبل صدور هذا القرار بنى مساره المهني وفق الاشتراطات القديمة الصادرة من الوزارة نفسها. الآن السؤال، بما أن في دراسة حسب ما تقول الوزارة، المؤسسات التعليمية تعلم بهذه الدراسة؟ إذا تعلم المؤسسات التعليمية بهذه الدراسة، ليش شجعت أبناء البلد على دراسة هذه التخصصات وتعلم أن أبناء البلد توجههم توجه تربوي؟
0: صحيح.
1: معنى هذا أن المؤسسات التعليمية ما تعرف بهذه الدراسة أساسا، الله أعلم هذه الدراسة متى بدأت. طيب إذا افترضنا أن المؤسسات التعليمية لها علم بهذه الدراسة، معنى أن هناك تقصير في متابعة هذه المؤسسات التعليمية، ليش تشجع أبناء البلد على دراسة هذه التخصصات بما أن في نية لتغيير هذه الاشتراطات؟
0: هل تعتقد اليوم أن هذا القرار جاء لحظي غير مدروس؟ وإيش هي المبررات اللي اليوم أعطتكم إياها وزارة التعليم؟
1: وزارة التعليم ما أصدرته هو مبرر واحد، مبرر جودة التعليم. لكن إذا بنتحدث عن جودة التعليم بكل وضوح وشفافية، جودة التعليم تطلب للتعليم في المدارس،

0: أو أنها تطلب أيضا في مؤسسات التعليم العالي. نحن مع جودة التعليم ومع هذا القرار في تطوير جودة التعليم، لكن أنا عندي طالب في مؤسسة التعليم العالي وأنا اليوم أطلب جودة التعليم، كيف أنا أصدر في حقه قرار وهو على مقعد الدراسي بأثر رجعي لا يقدر جهده ولا يحفظ حقه؟ وبعد ذلك أتحدث عن جودة التعليم. أنت ما أدركت أن هذا القرار راح يؤثر سلبا على المستوى الأكاديمي للطالب؟ إذن وين جودة التعليم؟ ما في تناسب في هذا الأمر. أنا أطلب جودة التعليم لكن ما مستعد أني أوفر متطلبات هذه الجودة، ما تمشي.
1: الحلول البديلة اللي يعطوكم إياها الوزارة
0: ما إلى الآن إحنا ما نعرف إيش مسارنا وما نعرف إيش وضعنا، وما طرحت أي حلول من الوزارة وما طرحت أي مسارات أخرى ممكن نتوجه لها، لدرجة أن الطالب اليوم ما عارف، يعني مثلا طالب في سنة رابعة أو في سنة ثالثة اجتاز مشوار طويل من الدراسة، يقول لك أنا ما عارف أكمل وأزيد على نفسي أعباء مالية وأزيد على نفسي ديون وعلى أهلي، وأنا ما عارف وش مصير، يمكن أنا أطلع ما أتوظف أو أني أنا أؤجل وأترك سنوات من عمر تذهب كذا بلا فائدة، أنتظر وزارة التعليم تغير قرارها، ممكن تغير ممكن لا، أو أني أنسحب من هذا المسار وخلاص تروح كل هذه السنوات والجد والاجتهاد وتخطي الصعوبات بلا فائدة. فاليوم الطالب ما عارف وش وضعه، يكمل يطلع يتوقف يؤجل، ما في شيء. وبأمانة إلى الآن أنا أؤكد ما وجدنا من يستمع إلينا حق الاستماع، ما وجدنا العناية اللازمة من هذه الجهة المعنية أبدا. قمنا بمراجعة هذه الجهة المعنية عدة مرات ولا مرة طلعنا بفائدة واحدة.
1: إيش كانوا يقولون لكم؟
0: نعم،
1: إيش كانوا يقولون لكم لما تروحون عندهم الوزارة؟
0: طبعا إحنا نقدم طلبات التماس، طلبات تظلم، يقول لك والله طلب الالتماس واصل وكل مطالبكم واصلة وإن شاء الله خير. طيب وبعدين أنت ما فدتني بشيء
1: أبدا،
0: ما قلت لي شيء. الحين السؤال في خلنا نقول قبل عدة أيام صدرت هذه الجهات التعليمية التي هي بمثابة الجهة التنفيذية التابعة للوزارة بأن تم استثناء فئة من الخريجين من العام الماضي، وفقهم الله وسدد على الخير خطاهم، هم أخواننا ونتمنى لهم التوفيق.
2: وهذه شو هذه الفئة هي؟
0: اللي وصلنا أن الاستثناء لخريجي الفصل الأول والثاني من العام الأكاديمي الماضي عفوا، لكن خريجي الفصل الثالث ما لهم استثناء. هذا اللي ما يتداول، الله أعلم حقيقة هذا الأمر. لكن في سؤال نتساءل وبكل احترام وبكل أدب، ما هو المبرر لنستثني البعض دون البعض؟ إيش المبرر؟ ترى هم كلهم أبناء البلد وهم كلهم ما حققوا هذه الاشتراطات الجديدة التي أنتم وضعتموها، أم من تم استثناؤه أصبح بهم أصبح بكفاءة وجودة حتى يستثنى؟ وأنا ما معنى كلامي أن من تم استثناؤهم ما ينبغي أن يتم استثناؤهم، لا بالعكس، وفقهم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتوظيف السريع كذلك، لكن مثل ما هم يستحقوا إحنا نستحق. نعم.
1: أعتقد أنه قرار غريب نوعا ما، لربما هم التحقوا بمقعد الدراسة الثانوية، نسبة الثانوية أنت ترجع تدرس ثانوية مرة ثانية،
0: من الممكن أن نرجع نحن طالب إلى 10 سنوات خلف أو 8 سنوات أو 7 سنوات، ما يستصاب أنك أنت ترجع وتقيس كفاته على 10 سنوات خلف. أنا اليوم رسالة أوصلها لوزارة التعليم الموقرة بأن أبناء البلد يمضون قدما في تحقيق في تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، فما في داعي نرجع للخلف. إذا الطالب حقق معدل امتياز أو جيد جدا في المسار الأكاديمي وفي الجهة التعليمية، أتوقع أن هذا كافي لإثبات كفاءة هذا الطالب. وأنا طالب أشرفت على تعليمه وعلى منهج التعليمي، كيف بعد ذلك أقول إنه بلا كفاءة؟ شوف إحنا ترى مستعدين بعد التأهيل التربوي لمواجهة كافة الاختبارات والمقابلات في التوظيف، مستعدين، وللوزارة الحرية الكاملة في هذا ولهم الحق في هذا، لكن يقطع المسار الأكاديمي ما ينبغي.
2: زين اليوم أنت أتوقع بعدك على مقاعد الدراسة وإن شاء الله بتكون قريب خريج، اليوم أوضاع الطلبة الخريجين وأيضا اللي هم على مشارف التخرج مع هذا القرار كيف الوضع؟
0: وضعهم جدا متوتر، ما عارفين إيش وضعهم وما عارفين إيش يعني مسارهم. اليوم لو نسمع من طالب متأثر بهذا القرار بيقول لك يا ليتني ما درست. طيب إلى أي حد من الهم والغم والقهر والظلم واليأس وصل إليه ابن البلد. طيب ما إن تشربت عقولهم بهذه الفكرة؟ طيب ما إذا بدأت هذه الفكرة تتسلل إلى عقول أبناء البلد شيئا فشيء؟ ما هي العواقب المترتبة عليها؟ مش المشكلة في إصدار القرار، إحنا نصدر قرار، لكن ما ننظر إلى أضرار ومآلات هذا القرار القريبة والبعيدة على أبناء البلد. اليوم إذا ابن البلد راح ينتظر 4-5 سنوات لحين انتهاء هذه الدراسات وهذه القياسات، متى راح تنتهي؟ بعد ما يفقد ابن البلد جزء من مهاراته وكفاءاته ومعلوماته اللي تعلمها. ترى العلم إذا ما يمارس يفقد، وأبو إسحاق الإلبيري رحمه الله يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فأنت إذا تمارس العلم أول مستفيد من العلم أنت، لأنك أنت تمارسه وتتدرب عليه، أما إذا احتفظت بهذا العلم ستفقده. نحن نؤكد نؤمن ونعتقد أيضا بأن الأرزاق والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، ما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. ويقول آخر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، ولكن في الوقت ذاته ربنا سبحانه لا يرضى أن يقهر أحد ولا يرضى أن يظلم أحد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد في المسند. فكان من المفترض عندما نرى أبناء البلد مقبلين على طلب العلم والتعلم الأخذ بأيديهم وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة مشوارهم أو مسارهم بنفس الهمة والنشاط عندما بدأوا هذا المسار، لا أن أصدر في حقهم قرار بأثر رجعي لا يحفظ حقهم ولا يراعي جهدهم. ما كان ينبغي أن ندخل أبناء البلد في هذا المدخل، أقولها صراحة.
1: طيب عندك عدد أو خلينا نقول معلومة بعدد الطلاب المتضررين من أثر هذا القرار؟
0: ما أتوقع أن أحد يقدر يزعم برقم يكون متأكد منه، هذه إحصائيات كلها موجودة في الجهة المعنية.
1: نعم.
0: وما أتوقع أن أنا أستطيع أن أحصل عليها، لكن ما أتوقع أقل من 10-20 ألف طالب.
1: وهذول 10-20 ألف طالب لربما يتحملون اليوم تبعات تغيير شروط ما كانت موجودة
0: اليوم، هم يتحملوا أضرار مالية. ترى أغلب أبناء البلد نكون واقعيين حالاتهم المادية ربما شوي تعبانة، فهم يدرسوا عن طريق الديون وعن طريق القروض البنكية وإلى آخر، يقول لك أنا اليوم أنفقت الغالي والنفيس لدراسة هذا التخصص، الوزارة قدرت ما قمت به. شوف من أخواتنا الطالبات من تركت بيتها وزوجها وأولادها وربما اضطرت أنها تتنقل يوميا بين المحافظات، وما أقول بين الولايات، بين محافظات السلطنة لمواصلة هذا المشوار. من إخواننا الطلاب بعد ما ينتهي دوامه في الجامعة يروح أنه يشتغل مكان ثاني، إما في بقالة أو في مكتبة، أو يمكن يوصل طلبات ليستطيع أن يشتري الورقة التي سيذاكر منها ليختبر. هل وزارة التعليم قدرت جهود أبناء البلد؟ أبدا، ما في أي تقدير، نقولها صراحة. وأنا أستطيع أثبت هذا الكلام، يعني رغم كل هذه الظروف الصعبة والصعاب والعقبات، إلا أن طلاب الآداب والعلوم حققوا مستويات عالية في مؤسسات التعليم العالي.
1: الآن الطلاب اللي يدرسون من نفس التخصص هل لا زالت مقاعد الدراسة وهذا التخصص أيضا مفتوح إلى الآن رغم القرار؟ يعني
0: هو على النفقة الخاصة التخصص مفتوح، لكن ما أتوقع أن يتوجه له شخص هو عارف أنه ما راح يحقق اشتراطات التأهيل التربوي.
1: نعم.
0: لأن هذه التخصصات هي أساسا تؤهلك بعد ذلك للانخراط بالسلك التعليمي والسلك التربوي.
2: جميل. إنزين أنت اليوم خلنا مثلا نتكلم عن تخصص اللغة العربية، صح؟
0: نعم.
2: اللغة العربية لو ما كان موجود التأهيل التربوي اليوم، فرص الطلاب اللي هم متخصصين في اللغة العربية وين بتكون؟
0: شوف أنا ما عندي فكرة حقيقية عن مسارات طلاب الآداب والعلوم، لأننا لما اتجهت للمؤسسة التعليمية كان توجهي تربوي، ولكن لنفترض هناك عدة مسارات، كم تستطيع أن تستوعب هذه المسارات على رغم الأعداد الموجودة في على المقاعد الدراسية ومنهم الخريجين؟
1: أيوة، أنت ذكرت لي أنت أيضا اليوم حتى المدارس الخاصة تحتاج هذا التأهيل، فأنت اليوم إذا يعني كنت تريد تكون معلم ما عندك هذا الخيار أبدا.
0: غير طبيعي متاهل. جدا إذا أنك بتكون معلم لابد أنك تلتحق ببرنامج التأهيل التربوي. حتى الآن في السلك العسكري أتوقع قبل فترة كان في إصدار توظيف لتخصص اللغة العربية وآدابها، من ضمن الاشتراطات الموجودة أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم التأهيل التربوي. فكأن المسارات كلها أغلقت أمام الطالب.
1: نتمنى أنه اليوم صوتك يصل عبد الرحمن البلوشي وصوت كل الطلاب اللي اليوم هذا القرار لامسهم، وأن تكون هناك معالجة لهذا الموضوع، وأن تنظر أيضا الجهات المعنية في توجيه استثناء لهؤلاء الطلاب اللي درسوا وأكملوا المشوار، لربما القرار يمكن المفروض يشمل الجايين مستقبلا مش اللي أوردي درسوا ويعني سلكوا هذا المسار. واليوم كيف ممكن أيضا الجهات المعنية أن تنصف هؤلاء الطلبة اللي اجتهدوا وكافحوا عشان يحققون في يوم من الأيام حلم أصبح اليوم من المستحيلات، لربما إن شاء الله ما نقول مستحيل، وإن شاء الله أنه الوزارة أيضا تنظر.
0: والله إحنا كلنا ثقة بحكومتنا وإن شاء الله أن ننصف بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى
2: ونحن أكيد نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني جهود الطلبة واللي هم خريجين وما زالوا على مقاعد الدراسة أنها ما تروح عبث، وأكيد إن شاء الله يعني نأمل خير في هذا الجانب، وتكون يعني دائما يعني مصلحة الطالب يعني هي في المقدمة دائما.
1: نعم.
2: وإن شاء الله نشوف يعني تطورات جديدة في هذا الموضوع
1: بإذن الله. عبد الرحمن عندك كلمة أخيرة توجهها؟
0: أولا قبل الختام أنا أؤكد لوزارة التعليم ولمعالي الوزيرة وللحكومة بأكملها، إحنا ما ضد القرار، إحنا مع القرار، ولكن ما نطالب به هو الاستثناء فقط منهم على المقاعد الدراسية قبل صدور هذا القرار. إحنا مع القرار، مع جودة التعليم، لكن ما ينبغي أن نطبق قرار بأثر رجعي على أبناء البلد.
1: نعم.
0: وفي الختام نجدد المناشدة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. جلالة السلطان، إن أبناء وشباب عمان ممن هم على المقاعد الدراسية في تخصصات الآداب والعلوم آملين من جلالتكم الاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، كما أنهم يأملون من جلالتكم أن يجدوا العناية اللازمة بهذا الأمر والتكرم بالنظر في هذا القرار ثم التفضل بإصدار توجيهاتكم السامية بحفظ حقوقهم التعليمية واستثنائهم من هذا القرار، وإنهم يثقون ويوقنون تمام اليقين بأنكم لا ترضون بألا تحفظ حقوق أبنائكم وألا يستمع إليهم ولا إلى مطالباتهم ومناشداتهم، وهم من جاء وصف جلالتكم فيهم بأنهم هم ثروة الوطن وموردها الذي لا ينضب. وفقنا الله وإياكم لخدمة عمان، وحفظ الله عمان، وحفظ الله جلالة السلطان.
1: اللهم آمين. شكرا لك عبد الرحمن البلوشي، طالب في جامعة صحار سنة رابعة وهو خريج أيضا، وتحدثنا عن قرار وزارة التعليم باستثناء أو لربما تغيير شروط القبول فيما يخص وظيفة المعلمين أو التأهيل التربوي. حمد، احنا أيضا بدورنا كذا انتهينا من يعني
2: مشوار
1: هلا كافيه
2: لهذا اليوم، كذا خذينا لف يعني على مختلف الأشياء، بديناها من حديثنا عن موقع التواصل الاجتماعي وضيفنا سلطان، وانتهيناها اليوم بهذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله نكون كذا خذينا يعني جولة معاكم مستمعينا في بداية الأسبوع، وإن شاء الله تكون كذا بداية أسبوع جميلة خفيفة لطيفة تستمرون من خلالها لنهاية الأسبوع وصولا للخميس الونيس.
1: يلا العدة تنازل الخميس الونيس. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك حمد، وأيضا شكرا لضيفنا عبد الرحمن وأيضا سلطان، فشكرا لكم.
2: وشكرا لك أنت يا ماني بعد،
1: شكر موصل لنا وحارتنا
2: وحارتنا وبيتنا وكل حال.
1: نقولكم في أمان الله، كنوا دائما في أمان الله وحفظه.
2: في حفظ الله.
3: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: ويسمح بي
5: قصة الهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا أف أم.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلأ.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: في يوم واحد،
1: باقي يوم واحد
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيت.

0: عشت، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ ما حد جاي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلينه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين انت عددكم 8 أو 9. وانا اضحك يعني ما حد جه. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: السلام عليكم.
1: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام.

عشتوا عسى ما تعبتوا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا FM.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: باقي يوم واحد.
1: باقي يوم واحد.
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية.
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

اكتئاب ما بعد الولادة ليس وسواس ولا ضعف الإيمان كما يعتقد البعض. بعض الأمهات بعد الولادة يصابن بحالة من الحزن الشديد، القلق، البكاء المتكرر، الإرهاق النفسي أو شعور بالعجز ما يختفي بسهولة. وهنا ما نتكلم عن التعب العادي بعد الولادة، بل عن حالة طبية تحتاج فهم ودعم. اكتئاب ما بعد الولادة يرتبط بتغييرات هرمونية نفسية وجسدية كبيرة، وقد يؤثر على نوم الأم وطاقتها وعلاقتها بطفلها وقدرتها على ممارسة يومها بشكل طبيعي. لذلك لما تقول الأم إنها ما بخير، لا نختصر ألمها بكلمة وسواس. الفحص المبكر والدعم المناسب قد يغيران تجربتها بالكامل. وتفاصيل أكثر عن صحة الأم والصحة النفسية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي اه. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية، أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين، ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: باقي يوم واحد.
1: باقي يوم واحد
0: على انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان، بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
2: نحو عالم أكثر استدامة،
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل. تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
1: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

شكرا شكرا ألف شكرا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي. هلا أف أم
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: القادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم. هلا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: قبل الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
1: 9634-4767
2: 9634-4767
0: تواصلوا معنا اليوم.